0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: راديو الرشيد، لكل عاشق موسيقى.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM 91.5.

0: معاكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: كل ألف دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء، آني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء، اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح
4: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: دنجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
0: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم من الرشيد اف ام. صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

0: صباح الخير، صباح الخير، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد من بغداد على التردد الماسي 91.5. صباحكم فل ونور، صباحكم بانجور. أهلا بكم وإن شاء الله يوم جديد حلو عليكم، ثلاثاء سعيد يا رب. 11/8/2026 إن شاء الله يكون تاريخ مميز عليكم، تصير بي أشياءات حلوة أو على الأقل ما تصير بي أشياءات ما حلوة. إن شاء الله كل شيء تمام وبهدوء وتخلص الأمور مثل ما تحبون. وإذا ما خلصت اليوم تخلص باكر، ما خلصت باكر عقب باكر ما تخلص روحنا ونخلص. فنتوكل على الله أحبابي وكل من يسوي اللي عليه، ونحمد الله ونشكر على نعمة إعطاء الفرصة الجديدة، على نعمة وجود أهلنا سالمين، على نعمة إنه نروح ونجي بحيلنا مثل ما يقولون، على نعمة الغنى عن الناس، إنك ما ماد إيدك الواحد ولا تحتاج أحد. الحمد لله إنك تعرف الله، الحمد لله إنك عندك ثقة بالله جل وعلا، الحمد لله إنك على الأقل ما مأذي أحد، ماشي بحالك وكافي خيرك شرك ومشي أمورك يعني بهداوة. إن شاء الله يعطيكم ما تتمنون، وإن شاء الله الأيام الجاية راح تشوفون شقد بيها جزاء جميل للصبر والله العظيم. بس شوي نصبر، لا تجزع لا تجزع، قول يا الله والشي ما صار يعني ما يلوق لك، يعني رب العالمين كفاك شره، والشي زين صبر له شوية ويعني حرام الرهن بس أتراهن وياك إذا ما جاك أحسن منه. إنزين الساعة 10 شنو؟ عافية غاني ومنو يايا؟
1: عافية وسام.

عاش من شافك حبيبي أو سمع عنك خبر، بعد عزلة استمرت على كوكب المريخ 14 شهر. ناسا تطلب متطوعين لعزلة تستمر 14 شهر على كوكب المريخ. في خطوة تحاكي رحلة مستقبلية إلى المريخ، أعلنت ناسا عن فتح باب التطوع للمشاركة في مهمة بحثية تمتد 14 شهراً داخل بيئة مغلقة تحاكي ظروف الكوكب الأحمر. وخلال المهمة سيعيش المتطوعون في موطن مصمم خصيصاً لمحاكاة الحياة على المريخ، مع قيود على الموارد وتأخير في الاتصالات مع الأرض وجدول يومي يشبه ما قد يواجهه رواد الفضاء في الرحلات الطويلة. تهدف الدراسة مستمعينا إلى فهم تأثير العزلة الطويلة والضغوط النفسية والجسدية على البشر، واختبار أفضل الطرق للحفاظ على صحة الطواقم واستعدادها قبل إرسال بعثات مأهولة إلى المريخ في المستقبل. هذه ليست رحلة إلى الفضاء، بل تجربة على الأرض تساعد العلماء في الاقتراب خطوة إضافية من حلم الوصول إلى الكوكب الأحمر.

فعلا الناس القلقين، الناس اللي يسوون الحباية كباية، هدي هدي، قول يا الله. العلم يقول 85% من الأشياء اللي تقلقنا لا تحدث في الواقع أبدا. قد تقضي وقتا طويلا في القلق بشأن أشياء قد لا تحدث أصلا. المفارقة أن القلق والتوتر لا يقتصران على استنزاف طاقتك النفسية، بل قد يجعلان عقلك يتعامل مع الاحتمالات وكأنها حقائق واقعة. كثير مما يقلقك اليوم قد لا يحدث غدا أبدا، لكن عقلك أو عقلك يستهلك طاقته في الاستعداد لسيناريوهات لم تقع بعد. لذلك عندما تجد نفسك غارقا في التفكير والقلق، اسأل نفسك: هل أتعامل مع مشكلة حقيقية تحدث الآن أم مع احتمال صنعه عقلي؟ ليس كل ما تخشاه سيحدث يا عزيزي، وليس كل فكرة مزعجة تستحق أن تصدقها. لذلك أعطي استراحة لعقلك قبل البتات بأي فكرة.

غيرة المرأة، أكثر امرأة غيرة في العالم تجبر زوجها على الخضوع لاختبار كشف الكذب في كل مرة يعود فيها إلى المنزل. تخص القصة امرأة بريطانية تدعى ديبي وود، إعلامية واسعة، ولقبتها الصحافة البريطانية بأكثر امرأة غيرة في العالم. تعود التفاصيل لعام 2013، وتتلخص الحكاية في اختبار كشف الكذب. كانت تخضع زوجها ستيف وود لاختبار كشف الكذب في كل مرة يرجع للبيت للتحقق مما إذا كان قد نظر أو التقى بامرأة أخرى. ليس ذلك فقط، بل هناك قيود صارمة، حيث شملت تصرفاتها فحص هاتفه وبريده الإلكتروني وحساباته البنكية وتثبيت برامج حماية والتصفح على أجهزته لمنع ظهور أي صور للنساء، بل وحتى منع من مشاهدة البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها النساء. طبعا هناك سبب طبي أحبابي، تبين لاحقا أنها تعاني من حالة نفسية تعرف بمتلازمة أوتيلو، هي اضطراب نفسي يسبب غيرة وهمية وشديدة وغير عقلانية تجاه الشريك.

بونجور، صباح النور على كل شريحة المحامين والمحاميات في العراق. تحية إلى نقابة المحامين العراقيين المحترمة والمتمثلة بالسيدة نقيب المحامين أحلام اللامي. شنو السبب؟ القلق والضغط النفسي يلاحقان المحاميات الإناث أكثر من

كشفت نتائج مسح أجرته نقابة المحامين الأمريكية عن فجوة واضحة في مستويات الضغوط النفسية بين المحاميات والمحامين الرجال. 37% من المحاميات أبلغن عن معاناتهن من القلق مقابل 23% من المحامين الرجال. كما أظهرت النتائج أعراض الاكتئاب 19% لدى المحاميات مقابل 15% لدى الرجال. الضغوط المالية 40% لدى المحاميات مقابل 30% لدى الرجال. اضطرابات النوم 31% لدى المحاميات مقابل 19% للمحامين. ويرتبط الضغط النفسي في المهنة بعوامل عدة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، متطلبات الفوترة، صعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة، مسؤوليات الأسرة، المنزل، إلى جانب طبعا طبيعة بيئة العمل. تشير النتائج أيضا إلى أهمية توفير بيئات عمل أكثر دعما وبرامج للصحة النفسية، إلى جانب مراجعة أنظمة ساعات العمل والفوترة للحد من الاحتراق الوظيفي.

0770001145 واتساب بانجور. البداية من أبو دلة إلى زارعي الأمل وناشري السعادة، إلى كل جميلي الروح والقلب والمبتسمين رغم الألم، الحامدين الله على كل النعم. أسعد الله صباحكم وتحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. وبعثنا من ذاكرة الزمن الجميل لقاء للجبل عريان سيد خلف رحمه الله، وهو يصف الصديق: أتمنى أن تنال إعجابكم. طبعا أبو دلة كلك ذوق، شكرا لتصبيحتك الحلوة.

0: الباشق يقول: هناك جمال لا تصنعه الألوان بل تصنعه الروح، بل تصنعه الروح حين تبتسم من القلب وتبقى القلوب الجميلة مثل الورود، كلما اقتربت منها ازددت عشقا لرائحتها. صباحكم جمال يشبه الورود أو الورد، وهدوء يشبه البحر، وأيام تفيض بالفرح والسعادة. يقول الأخطر من الذئب، ذئب له ذنب، الأخطر من الذنب، الأخطر من الذئب، ذئب يعرف كيف يقنعك أنه راع. أحسنت. صدام الزبيدي، صباح الخير، صباح العافية والنوير، شكرا للبطاقة. أركان أبو حمزة، صباح الخير. يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا، وخاصة مسز بان الوردة، تحية مني ومن أبو سلطان وعلي وجمال ومؤيد، أخوكم أركان أبو حمزة. صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح لكم جميعا. شكرا جزيلا يا أستاذ أركان، تحية للأخوة اللي معاك، وصباحكم بانجور. محمد كاظم من نيسان، جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة تغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. صباح الخير، يا صباح النوير والعافية ومنور، شكراً. عباس الحمداني، صبحكم الله بالخير والعافية، شكراً يا أبو سمرة. إلى مظفر قدري، صباح الورد، تفضل أستاذ.
1: صباح الخير، صباح العربي، صباح السهل،
0: صباح الخياط،
1: صباح اللبنانية، صباح الخياط، كل أنواع الصباحات. صباح الخير سيدي سجمان، تحياتي لك.
0: وصلت لي أخر
1: المخرج.
0: يا هلا ومية هلا، صباح اللطف عليك أستاذ مظفر، ونورتنا إن شاء الله، صبحك حلو يا رب. شاكر أبو مريم الغالي، فتح الله لكم كل أبواب الخير والفرج والسعادة والهناء، وأزال عنكم هموم الدنيا، وأنار لكم دروب السعادة، وأجاركم من الشر والحسد، وأدام الله علينا وعليكم تمام الصحة والعافية، وغفر الله لوالدينا ووالديكم. أسعد الله صباحكم، تحياتي للغالي أم أمير والمخرج والمستمعين. تحياتنا لك يا غالي، إن شاء الله حنسمع الفويز اللي دازة أكيد في مقطع موسيقي معين إن شاء الله. تحياتي إليك، باقي المسجات راجعي لكم بعد البريك الأول في بانجور، انتظرونا
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على

بونجور، صباح الورد والعافية على كل مستمعي إذاعة الرشيد اللي يسمعونا على الراديو. شكرا لاختياركم 91.5، وتحية أيضا لمستمعينا على الساتلايت، هلو هلو، وأيضا تحياتنا لمستمعينا على الأبليكيشن اللي يتم تحميله على نظامي الأندرويد والآي أو إس باللغة الإنجليزية، الرشيد إف إم. لا تنتظر الوقت المثالي، اصنع وقتك المناسب. خطوة صغيرة اليوم أحسن من خطة عظيمة ما تنفذها أبدا. لا تأجل قرار تعرف أنه راح يغير حياتك. ابدي حتى لو كنت خايف. الشجاعة مو غياب الخوف، وإنما الحركة رغم وجود الخوف. لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق غيرك. ساعة واحدة اليوم ممكن تختصر عليك أشهر من الندم. رتب أولوياتك قبل ما يضيع يومك بأشياء ما تستحق. اترك عادة تأذيك حتى لو كنت متعود عليها. اتعلم شي جديد بدل ما تقضي يومك كله بالتليفون والأشياء المتوكل خبز. اتصل بالشخص اللي مشتاق له وقل له مشتاق لك. اعتذر إذا أخطأت قبل ما يتحول الاعتذار إلى ندم. قول لا لشيء اللي يستنزفك حتى لو تعودت على إرضاء الآخرين. لا تنتظر التقدير حتى تعرف قيمة نفسك. إذا عندك حلم حول اليوم إلى أول خطوة حقيقية. اهتم بصحتك قبل أن تضطر للاهتمام بيها. انجز الشيء اللي تأجله صار لك فترة، غالبا هو أكثر شيء يشغل بالك وممكن يسعدك. لا تخلي الخوف من الفشل يمنعك من فرصة النجاح. ما بين افعل ولا تفعل، ابدي بالخطوة اللي مأجلها ولا تأجل بعد. لا تفعل التأجيل المستمر في حياتك. إيش وقت تبدي؟ يلا قل إيش وقت تبدي. صار لك سنة وسنتين وثلاثة أو حتى أشهر، ليش مكمل ذيك الشغلة؟ ليش؟ شنو اللي مانعك؟ التسويف والتأجيل راح يستنزف طاقتك. راح اليوم الأشياء اللي ممكن أن تخلصها اليوم، من يقول لك بعد سنة أنت تقدر تخلصها؟ من يقول الظروف راح تساعدك ماديا اقتصاديا أو حتى صحيا أو حتى اجتماعيا؟ أهلا بكم في صوت الصبح، واليوم صوت الصبح عن الشغلة لم أجلها في حياتك. كم واحد بينا اليوم عنده فت سالفة ومأجلها، خصوصا إذا كانت تخصنا إحنا؟ يعني هسه إذا شغلة تخص العائلة والبيت تشوفنا نركض ركض نسويها ونروح ونجي ونصرف عليها وما أدري شنو، بس من سالفة تخصك أنت تأجل وتسوف وأحيانا تغلس، يعني تغلس تذكر بس يعني تم التغليس. ليش؟ هل شغلتك محتاجة فلوس؟ هل شغلتك محتاجة اقتناع؟ شوفوا أكو هواية ناس مثلا تقول لك ما أترك الجيجارة هسه، أريد أقتنع أنه أتركه، أو ما أصلي هسه، أريد أقتنع أنه أصلي. على الفات محتاجيك، على الفات محتاجيك، إحنا ما مقتنع الأستاذ. مهم ما علينا. شقد أكو ناس المفروض تقرأ وتنجح هسه على الدور الثاني مثلا، طلاب السادس على السنة الجاية، تشوفهم يقول لك ما مقتنع أقرأ وبعدين أقرأ، يا بش وقت تقرأ بعدين أقرأ. هو يأجل أو هي تأجل، يعني هم بس مجرد أنه هسه ما يردون ينجزون هذا الموضوع. أكو تأجيل بسبب، يعني واحد يقول لك أنا ما
أوكي تزوجوا بس مو هسه يخلفون بعد سنة. إحنا نحتاج نعرف بعض نتعود على بعض ويصير اللي يصير بعدين. أو واحد ممكن يأجل الزواج يقول أني لازم أكون نفسي، لازم أشتغل، يعني راح تصير عندي زوجة عائلة، فأني لازم أكون جاهز لتلبية متطلباتهم، يعني يكون عندي دخل، يكون عندي بيت، أثاث، مكان، هواء بارد بالصيف، إلى آخره من الأمور. هذا حلو فعلا. وتشوفه أحيانا كون البيت واشتغلوا هذه شو يحلو البيت بعيده، يقول شو اللي جايب هاي بالبيت، والله هذا البيت خليه لي ارتاح بيه، جايب لي قهر وياي.

بس على مستوى عام شقد نشوف أكو تسويف وتأجيلات على مستوى عام خدمي. خلينا نقول إحنا ما نريد الولوج بأمور سياسية وخدمية وأدائية من الجهات الحكومية، بس شوفوا شقد تسويف سنعمل وسننجز وبعدين ما تنفذ شيء. كذلك أكو هواية أشخاص عمرهم خلص وهو يأجل،

0: هو يسوف وما يعني تروح تعوفه سنتين ثلاثة هو هو حتى أحيانا نفسه بجام البازة تقول هاي شيء سيد التبدل يا معود الله كريم إن شاء الله بدلها.
1: يعني أكو ناس مقول بنفسه على فتحانة هف والله صدق هف
0: يعني رتيب ما ينجز جام أصلا هو يخاف ينجز أحيانا الخوف من تحقيق الخطوة أو العمل عليها فاهميني يا واحد يخاف يتزوج يقول لك أنا يتزوج من والله ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة والله أو مثلا زين خاف أتزوج أني وبعدين خاف أطلق مثلا أخاف أتزوج وما أقدر أعيل العائلة هذه خاف تطلع مو خوش شنة لأمي خاف خاف خاف أو وحدة مثلا تقول أني لا والله خليني ما أتزوج يجوز هذا الزوج النوبة ينام براسي إي والله
2: وعادة أنتي زوج ما شكرا
0: إيش قد أكو كسلانات وكسالة هسه تفوت الغرف هم تختنق وتطلع تشوف فوضى عدم ترتيب كل ساعة هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي هسه أقوم أسوي غدا هسه أقوم هاي وبس يتمشط وتخلي مكياج وهذه هو همينة ما أدري شلونه إيش قد أكو مكانات في بيوتكم مثل ما مرتبة تقولون أو هاي الكراكيب اللي عندي هسه أسويها هسه أسوي الكراكيب صارت 3 سنوات ويجوز أكثر جوز أكو أمور من زمن علاء الدين أكو أمور من زمن قديم يعني من زمن الطيبين يعني أنت من زمن الطيبين من كنت لابس بيجامة بازة قلت آية راح أقوم أسويها إحنا الآن 2026 شهر الثامن يعني مقبلين على 27 يا أستاذ فش وقت تصعد تسوي الكراكيب المهم التسويف والتأجيل اللي ما إلى داعي الشغلة اللي ببالك هسة اي انت الشغلة اللي ببالك هسة ليش مأجلها لسه اهلا بكم مستمعينا على هواتف راديو الرشيد
3: للتواصل مع برامج راديو الرشيد
0: اتصل على اسيسيل 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 او على زين العراق 0780-2-1-4 1-5 أو على 0780-2-1-6-1-7 راديو الرشيد أهلا بكم أهلا بأصواتكم مستمعينا نستقبل أول تأجيل السلام عليكم
4: ألو صباح الخير
0: صباح الخيرات يا أبو مريم
4: تحياتي ليك وللمخرج والمستمعين
0: يا هلا بشاكر محمود شلونك حجي
4: والله الحمد لله
0: شنو أخبار
4: صادف الظروف انقطعت من عندكم والله
0: ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله يا رب
4: ان شاء الله خير خير ان شاء الله خير
0: يا الله
4: عينك ستي نقدر نقول انا حل وسط تدري شنو نوبات شغله ما عجبني اجل والله اجل على باكر بس نوبات لا شغله مثلا عطل الموبايل لازم هالحر لو درجة الحرارة 70 أروح لازم للمصلحة الصلحة عطل الخط مال المولدة ما تقدم لا مصلح الخط مال المولدة تتمرض مثل لا سامع الله فدي يوم جاي تخدى مرقبانة من كانت تقول لي مريم أقول لك شاكر ما تزعل ترى مريم مريضة قلت لها شيل الأكل وهسه تأخذين تكتل الطبيب أحسن طيب هي الله ما تخد وبغيت انتظرت المريم صير زينة الله تعشيت
0: يا عيني يا عيني ألف سلام عليك
4: نوبات عجوزي
0: اي مرات عجوزي. بشنو عجوزي؟ شنو الشغلة
4: يعني
0: اللي تعجزت؟ يعني الشغلات
4: مثل ما الواسب، ومرات يصير الواسب بالشغل ماكو، يعني ثلاث أربع الباقين ترى نفس الحالة.
0: طيب الله يبارك بعائلتك وصحتكم وعافيتكم يا عيني. نورتني حجي شاكر محمود الغالي، شكرا لطلتك الحلوة علينا من جديد في بنجور، وإن شاء الله التواصل دائما
4: إن شاء الله.
0: هلا بالغالي، شكرا جزيلا. نأخذ اتصال بعد. بونجور،
5: صباح الخير.
0: أهو حركات التسعينات عفوها، تخابرون تنفخون بالتليفون. ايش تردون هيثم يوسف؟ اقليكم عليك الله، طلع لهم هيثم يوسف. حنيت لك. عندي اتصال بعد. مرحبا. بانجور. اتصال تسعيني. يلا جيب السماعة، خليها على الواقي. يلا

اكو شغلات يعني تحتاج عدم الاستعجال، تحتاج ان تاخذ نفس طويل حتى تقررها او تنجزها. اكو شغلات تحتاج وقت حتى تنضج هي، حتى

0: تتكلسف
1: إن لم تقطعه قطعك.
0: يعني هاي نصيحة للشباب اللي متأخر بزواجه واللي عنده شغل، أبد لا تأجل، لأنه لا الوقت عليه ولا الوضع تلزم. اليوم زين باكر أسوأ، ودي نشوف احنا قبال عنا الوضعية يوم عن يوم، خصوصا من الناحية الاقتصادية، الكيرف ما صعود، الكيرف ما المشاكل وصعود الأسعار.
1: زين،
0: والمادة يوم عن يوم بتصير شوية صعبة.
1: زين،
0: فاليوم تقدر تسويها سويها، لا تأجلها أبد.
1: في يعني خضم اهتمامك المتواصل بقضاء أمورك ساعتها مثل ما يقولون، فاتت عليك في يوم ما فت سالفة ما اغتنمتها، أو ممكن تكون هي السبب أنه خلتك تغتنم أي فرصة أو تستعجل في أي خطوة لاحقة؟
0: والله هي حقيقة يعني أنا يعني مثلا بالزواج ما استعجلت، بس من كنت مثلا اريد اتزوج لازم بيت وسياره، حققت هذا الشيء فضل الله، يعني اتزوجت كبر شكرا رب العالمين وفقني واسوي لي طولي. فبالعمل بالعمل تفوتني فرص، نعم صحيح، بس اقول نوبات رزق، يعني نوبات مو سبب، يعني مو هذا الشيء، بس نوبات مثلا اكيد، يعني مثلا هوايه ظروف ما تخليني اسوي هذا الشيء، فأكيد يعني لازم شخص تفوت الفرص. بس هي الفكرة مو بس أن تفوتك الفرصة، بأنه أنت تعوض صحيح أنت مقتنع به، لأنه هذا الشيء صحيح أنت دا تسويه، إن كان حلال كان بمخافة الله، بس هي بكل أحوال يعني أكبر غلط أنا برأيي، يعني ما أعرف،
1: نعم،
0: يعني بأنه مثلا تجي فرصة أو عدة فرصة أو يقدر أو عنده طاقة يسويها يحاول، مو يقعد وينتظر على قولتك تليفون. يعني أشوف شباب هالوقت يعني ما أعرف شنو بالأربعة الفين ومريد هواية، يعني أطول عليكم قاعد تتلعقون، خوان أنت بالكاديلاك الله موفقك روح تزوج، ساعة السيارة ما تعرف تتزوج، ولا التاب والتاهة ولا بالداودي، وأنا ساكن بالداودي ومش في شارع الثاني، يعني أكو أمور عجيب غريبة. الزوج والسقر وقعدوا كون حياة سعيدة وعائلية، إيش هل خربطة وهل تلطلط بالحياة وهل ما دار، يعني شباب شمي الوقت
1: صح، كلش صح.
0: اي والله يعني الاستقرار حلو، انت كل حياتك تمشي بصوره صحيحه اذا انت مستقر.
1: احسنت استاذ مصطفى، اني احييك، شكرا على التزامك مع نفسك في اغتنام الفرص، في قضاء الامور في وقتها، على قولة اهن حاره بحاره، يعني هو هذا صح.
0: اي ما اجله يا ضعوفه، اقولها
1: نعم. الله يبارك بيك ويحفظك، ونورتني جدا استاذ مصطفى، شكرا
0: جزيلا، الله يحفظك
1: يا هلا. ننتقل الى شوفوا احبابي، اكو فرص اذا ما اغتنمناها اليوم ممكن باكر ما تبقى موجوده، واكو اشخاص اليوم يمك، بس هل تضمن انه باكر هم يمك؟

0: الشباب اللي خارج الوطن اللي نستقبل اتصالهم على الواتساب، يعني ابقوا فاتحين الخط، لا تسدونا، لانه انتوا فاحنا من دا نحول عليكم دا تسدوه، ما اعرف ليش. اوكي، على العموم ناخذ اتصال دايركت. السلام عليكم.
1: مرحبا
0: بالله. اهلا مرحبتين.
1: شلونك
0: كابتن مروان الغالي؟ شلونك انت؟
1: الله الحمد لله، انت زين؟ احنا زين
0: ان شاء الله، على طول زين يا ربي. بيش كلو بوتيتا؟ البوتيتا البوتيتا ب 4000 ب 6000 بالسجن بيش؟
1: لا لا، فرق 3000.
0: 3000
2: يا رخص، الله يديمك يا رخص.
0: يا هلا كابتن مروان الغالي. اليوم نحكي عن التأجيل كابتن. يعني مرات اكو امور ما لازم تنتظر، يعني لازم تسويها بوقتها، حار بحار مثل ما يقولون. شنو الموضوع اللي اجلته في حياتك ولسه ما مسويه؟
1: يقول لا ترفض تلك على من يرفضك، فمن أراد يمسكك يستفزونك، يعني يعصبونك،
0: يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما فيك.
1: ما فيك صحيح.
0: أي.
1: ثم يقولون هذا أنت لا.
0: أي هذا أنت ما ردت تشوفه.
1: صح هو صح.
0: جدا صح.
1: يعني أكو بش بعد بشر ما يحتاج تقول له أنا آسف. يحتاج الشغلة.
0: يعني زين، أكو أمور أجلتها بحياتك، يعني خلينا نقول قبل الحادثة، قبل ما تصير المسألة مالتك، أكو أمور أجلتها وما سويتها. فشي مهم مثلا شنو؟ زواج، دراسة، سفر؟
1: والله بالنسبة للسفر أنا سافرت ورجعت تمين وتورطت هنا.
0: زين،
1: بالنسبة لحفظ شيء أجلت يا ريت ما مطب معي، ما مورطت نفسي بمخدرات.
0: زين،
1: أغلط شيء سويته بحياتي تعافيته.
0: نعم،
1: يعني من صدق دمرني، انت ليت من صدق من سبب مخدرات. نصيحتي للكل، يعني الحكي ما يخص بس اريد احكي لقلبي.
0: اي
1: للشباب اللي يسمعون، ابد لا يتقربون على اي شغله. مصيرك موت لو سجن،
0: وبالاثنين يضيع مستقبلك.
1: اثنين عطيني يضيع مستقبلك. مع العلسني طلع خابرته منه، يا ريت لو ما مخابره. خابرته قلت له ليش يتسويت؟ قال عايش انشغل بالقران ولا اسبوع زاني خبر، قال ميت كليته اثنين واقف ميت.
0: الله اكبر،
1: والله العظيم
0: ان ربك لبالمرصاد.
1: يعني هم دمر حياتي، هم دمر ياما حياته دمتوه. ابسم شر باي ولد كله انحكم 20 سنة 8 سنوات، اقل شيء يعني انحكمت 8 سنوات، كله 20 سنة محكومين.
0: نعم تمام. اني
1: حبيت اشارك على البين،
0: يعني من اجمل، وان كانت المشاركة مؤلمة، ولكن مرحب بها ونعتز بها يا كابتن. نسأل الله أن يكون كل تأجيل في صالحك، وثق رب العالمين، يعني إن شاء الله راح يفرجها عليك قريبا. فقط لا تغير احتسابك بالله، ولا تأجل ثقتك بالله. مرات واحد يقول لا خل أشوف من الله شدي يسوي، شي خلي يقدم لي شي، حتى يعني هذا ما دا يتحدى قبل، يعني ترايح تشتري من أبو دكان يعني. فأنت ثق بي على العمياني مثل ما يقولون. شلون هسه مثلا أنا أثق بيك، أقول لا، أقول لك باشر تخابر، خلاص أنا أثق بيك باشر تخابر، طبعا مع الفارق. فكيفما برب الوجود، ان شاء الله يجازي صبرك يا عيني، وكلنا نخطئ
1: يعني. الحمد لله على كل حال.
0: الحمد لله، عافية عليك ان شاء الله، يفرج عنك ويفرج عن كل انسان مظلوم. امين. وان شاء الله سمعوك، وشكرا جزيلا كابتن مروان فارس البطل. الف تحية لك يا عيني، شكرا شكرا. حنروح بريك الثمانية ونص احبابي، وبعدها راجعين لبانجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
5: من الرشيد أف أم. صباح الخير.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا، يسعد صباحكم. اليوم نحكي عن التأجيلات اللي بحياتنا اللي يمكن مأخرتنا هواية، يعني يمكن مردودها سيء علينا، على صحتنا، على يعني مكانتنا الاقتصادية. يعني هسه واحد ممكن إذا سوى فلان شغلة راح اقتصادياته تتعدل، ها، بس هو مأجلها. يعني هو مو المطلوب نعيش مستعجلين، ولا المطلوب نأجل كل شيء، المطلوب نعرف شنو يستحق الانتظار وشنو الأمور اللي تستحق الاستعجال واختنامها بصورة سريعة. لأن مرات كلمة بسيطة مثلا تقولها اليوم أو خطوة صغيرة نسويها اليوم ممكن تغير أشياء كبيرة وكثيرة في حياتنا، ممكن تنقلك هيجي نقلة نوعية من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال. بس تحرك، يعني ابدي. خلي أول نقطة، خلي نسأل نفسنا شقد أجلنا أمور وبعدين شنو اللي سويته. يعني هسه أبسط شيء، سويت لقاصة بالبيت مثلا تذبيها الزايد، ها ماكو زايد يا عيد أشطيك أول بأول، زين. ليش لسه مثلا ما سويت أسنانك مثلا؟ ليش لسه ما سويت فلان سالفة بالسيارة؟ ليش لسه ما سويت فلان شي بالبيت؟ ليش لسه ما حكيت الحقيقة؟ مش منتظر؟ ليش لسه ما سويته بيبي؟ لأنه مصاريفه وفلوس وما أعرف شنو حقك، بس رب العالمين يدز رزقه وياه. أو ليش لسه ما

مأجلين المصالحة، مأجلين مصالحة أبوهم، وبعدين أوداني يعني هو ضامن أبوه موجود، موجود أبوه قاعد لهناك وقاعد الصبح الأب، هو راح يموت من قهرة يعني على الأغلب يعني، يعني يشوف خيبته، كل ما يشوفه يشوف خيبته. وغيرها وغيرها من الأم، أكو أمور لا تأجلها نهائيا، بسرعة حلها، بسرعة أخلص منها، لأنه إذا ما سويتها حتى أصابيعات رجليك تعبها ندم. تخيل يعني تزيد ضرعك 20 إصبع تعب، ولو عندك أكثر تعبهن ندم وحسرة على أنه يا من لي رجعني وأعمل صالح. بس يوم ما ينفع ندم ولا غيرها. لساني ما أريد أسوي جو دراما، بس هذا الواقع، الأمور اللي مأخرها سويها، سويها، اللي كلمة اللي لازم تقولها قولها، مصالحة صالح، صحتك سوي صحتك. يعني إذا أنت عطلت صعب بعدين وديك فيتر، يعني أمورك مدام عندك فلوس روح سوي أي شيء. يلا ناخذ اتصال. مرحبا.

0: حبيبتي.
1: نعم، تحياتنا لأخونا أبو دلة العزيز والكبير، ومرحبا بيك في السحر. نحكي عن التأجيلات اللي ما لها داعي في حياتنا.
2: أتعش تأجيلين.
1: نعم.
2: الصف السادس هو قارب وتعبان، وأهلا مخلي لكم مدرسين وكلهم ما مسيطر. أأجل الدور الثاني يجي أصخم يمه، يجي أصخم. المهم
1: أي.
2: هذا التأجيل الكارثي، أنا متعقدة من عنده لأنه أخو بالعائلة هيجي شغلات. المهم التأجيل الثاني، يا بناتي يا خواتي يا حبيباتي، العمر أنتوا يا البنات من تعبرون سنة على عمركم تقلل مواصفات. يعني أنت شابة حلوة صغيرة عشرينية، خلي الرجل على رجل، أريد خريج، أريد موظف، أريد لكن من تعبر عليك كم سنة يمه ما يصير تشرطين.
1: نعم.
2: وبعدين ما ينفع الندم، إذا عزمت فتوكل، درسي الموضوع زين ما يخالف. يعني إذا مواصفات أقل بشوية، إذا ساعدي ماديا لا ضير، إذا ابن أوادم، ومشي أمورك بنيتي أختي حبيباتي كلكم اللي تسمعون صوتي بهالشكل. هذا هاي التأجيلين الكارثيين بحياتي. أما أنا أصلا ما أحب الروحة للدكتور، يعني من هذا المرة ساعدي نقص بدي في المفروض أرجع دكتور.
1: ليش ما أجلتها حبيبتي؟
2: أطلع حجج بالحر، وأصلي أنا أصلاً ما أحب الأطباء، لا تسمعون الأطباء رجال، ما أحبهم ولا أحب الأدوية. يعني فش أسوي؟ أغلس فأقضيها، أشرب حليب، أجيب حب قرع، يعني أضحك على نفسي شوية بس.
1: نعم.
2: والله يعني هو الديثري مشكلة
1: ضروري ترحين. شوفي إحنا يعني بالعراق، يعني احنا اغلب تاجيلاتنا فيما يخص الصحه، فيما الا كل شيء وقعك المرض، الا كل شيء تقوم ما تقدر تتحرك، يلا ها ودوني طبيب.
2: وانا عندي على قولة حوا علي يقولون اكو صلف بالموضوع، يعني من اعاني من مرض ادوس عليه هيك، ادو ما يعني ما استسلم انه اني مريضه ما احب.
1: زين.
2: لذلك يعني اقنع نفسي انه انا ما ابي شيء، على ود ما اروح للدكتور، على ود ما اخذ ادويه لاني ما احب الادويه هالشكل.
1: زين. اوكي حبيبتي، انطيك العافيه وان شاء الله ما تزوري لا حاكم ولا حكيم. نورتيني حياتي حبيبتي. نورتيني.
2: ما اقدر احفظ كل اساميكم بس كلكم ترى انتم عزاز على قلبي.
1: حبيبة قلبي
2: اللي طرحه يخبل.
1: نعم.
2: سليم الجعفري
1: أي.
2: ودائما اول واحد، اليوم سبق ابو دل العافية.
1: نعم حبيبتي.
2: بس هو دائما اول واحد، وشلون كلمات تتخبل من الصباحيات. تحياتنا له وللكل، للكل بدون
1: نعم.
2: استثناء
1: حبيبة قلبي. شكرا يا غالية.
2: تحيات انتو كلكم غوالي على قلبي.
1: ينطيك العافية ويديم هالقلب الطيب. نورتيني ست سحر الخفاجي، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا في بانجور. ناخذ اتصال بعد. مرحبا.
3: مرحبا سيد.
1: اهلا يا ابو وليد الورد.
3: شلون الصحة؟
1: تمام صحتك شلون؟

0: ظروف.
1: اي والله
0: الظروف تحكم.
1: اي اي مرات مرات ماديا مرات يعني هاي بنأجلها
0: بري.
1: ولا اكو هواية شغلات ما أجلها والله. يقول لك خير البر عاجلو.
0: أحسنت.
1: اي والله إلا اللهم مثلا بعد تحكم يلا أجل.
0: زين فيما يخص العائلة منو عندكم بالبيت يأجل الأمور اللي على الأقل توجهها إلى حضرتك؟ يعني مثلا تقول له سوي فلان شي أو سوي فلان شي ويأجلون دائما.
1: أوت البارحة عندنا حمودي الله يحفظ أولادكم جبنا السيارة شوية تغسل الجامة ماله هيك وقت كان خابرته قال لي يابا ما يخالف فات ساعة وصار ظهر وما يخلص وصار عصر اي والله والليل هو بعد عدنا شوية حمودي الله يخلي شوية عجوزي
0: زين
1: بس عدنا وليد له يعني مرات حتى يساعد هم بالطبق بالنظافة بهاي بعد حتى بالبشر
0: تمام.
1: أيوة الله
0: تمام يا عيني. الله يحفظكم إن شاء الله وتقضى الأمور على أتم ما يرام. نورتني يا أبو وليد كل الشكر والتقدير إليك.
1: الله يخليك الله يسلمك
0: حياك الله ويسلمك يا عيني. شكرا جزيلا. يلا

0: صباح الخير والعافية. العمر ماشي وإن شاء الله يمشي على خير وتخلص الأمور على خير. حناخذ آخر اتصال في موضوع التسويف والتأجيل في حياتنا. يا ترى من نصيب من؟ السلام عليكم. صباح الورد. يا هلا.
1: أهلا بيك يا مصطفى.
0: أهلا أستاذ مصطفى.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: لأول مرة تتصل بينا؟
1: لا
0: العفو، إذا ممكن تحكي وياي من التليفون، لا سبيكر ولا سماعة.
1: من التليفون بس أنا على خط السريع والصوت شوية الشبكة تعبانة.
0: زين. أستاذ مصطفى مرحبا بيك. أنت من المؤجلين ولا من المنجزين في أوانه؟ يعني
1: الحمد لله أنا من المنجزين.
0: حلو.
1: وهذا الموضوع أنا من عنده ويا أخوتي فجت شوية هسه، ممكن أجر ساعات أيام الهسه يعني فجت شوية أجر ساعات وأيام ومرات سوى مشاكل. هذا الموضوع يعني شغلات قاعد أجلها وتنساها تصير لك مشاكل.
0: زين. ألو.
1: نعم ست وياك.
0: شنو الشيء اللي يعني اللي فات عليك انه ما انجزته وسبب لك مشكله؟ لا يعني لا اعادها الله، يعني في السالفه
1: يعني مثلا تشكي من شيء معين. انا بالنسبه لي منجز بكل شيء ما عدا موضوع المراجعه للدكتور ولا هاي السوالف، يعني ما اروح هاي اكلها بس امور الحياه الباقيه لا والله راسا يعني أحب كل شيء بوقته يصير. هو أكيد كل شيء رب العالمين يعني، بس إحنا نحاول إنه نخلي كل شيء بوقته.
0: صح. فإذا حضرتك تنجز الأشياء أول بأول حتى ما تتراكم عليك؟ أي.
1: لأنه أقول أشياء مثل ما قلت الاستثمار إذا أجلناها ممكن يسوي لنا مشكلة.
0: صحيح.
1: يعني أنت ممكن موعد الشخص وهسه وفت شوية دحمة يصير الموضوع.
0: كلش صح. نورتني أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا.
1: ختام هالنسك
0: والله أنا اللي سعيدة بسمع صوتك أخويا، كل التقدير يا عيون. الله يعزك يطول بعمرك. يا هلا يا هلا يا عيني. تذكرون وإحنا صغار لما كنا يعني أداء واجباتنا المدرسية كم واحد يقول يلا أكتبها العصر، أكتب الواجب بالليل، وينام وثاني يوم ينضرب مساطر بإيديه، أو مثلا تراكم واجب باشر مع واجب عقب باشر وصار المادة عليه بالهبل. وكلها تأثر على مستوى الدراسي، تأثر على نظرة المعلم إلى يعني. فعدم إنجاز الأمور في محلها أو في أوانها تؤدي إلى تراكمها فيما بعد، وراح تضيع هي وتضيع الوراها. يعني ممكن عندك فلوس هسه تسوي السالفة، بس بعد فترة السالفة راح تروح والفلوس تروح وانت تبقى مكانك راوح. تمام أحبابي، انجزوا الأمور اللي انت شوف هذا الموضوع إذا أأجله حينتهي، يعني في صالحي ولا هذا الموضوع ما بصالحي. يعني أني بعدين باكر عود الصبح أقول للأبويا صباح الخير وأبوس إيده، أنت ضامن أبوك راح تلقيه عايش الصبح؟ عندك صك من السماء لو أنت عايش الصبح؟ أو أمك، أو مثلا واحد ظلمته أديت يعني بي إلى التهلكة أو على وشك الهلاك، أركض لحق لأنه راح تهجم حياتك. لأنه هذا إذا هلك بظلمك شي خلصك بعد. فحاول أنه تستعجل، وفي محلها روح اعتذر منه وخليه سامحك وصلح. أكو أمور لا أجله، واحد ما مالي إيدك منه على كيفك، لا تستعجل، لا يعصرك قلبك. ولا هذا الاندفاع الزايد. بين لحظة ولحظة ممكن تتكشف لك أشياء تقول الحمد لله أنا عقلي وين كان. أكو أمور للأسف نستعجل بيها بيها هلاكنا، وأمور مأخريها ومأجليها وبيها سعادتنا. دمتم سعداء يا أحباب، راح نروح بريك التسعة وراجعين نكمل. انتظروا بانجور
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا. كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأني هم بدل ما أختار راح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي راح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. الرشيد FM غير شكل.

صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم في عناوين صباحية جديدة صادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية، أولها الصباح الرسمية وثانيها صحيفة المشرق. هذا اليوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026، أهلا بكم في هذه العناوين في عالم عراقي.

على الصفحة الأولى من الصباح: زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر رجعي. مجلس النواب يتهيأ لقراءة قانون استرداد عائدات الفساد. الزيدي يطلق خريطة طريق لعراق اقتصاد لعراق اقتصادي جديد. التربية: لا تغيير في المناهج الدراسية. أمانة بغداد تعزو الأزمة إلى تذبذب التيار الكهربائي. صيف آب يضاعف معاناة الأهالي في الحصول على المياه. النجف تستقبل حشود الزائرين بخطة خدمية واسعة. بدء مراسم العزاء بذكرى استشهاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ارتفاع أسعار النفط مع تلاشي آمال فتح هرمز. في الصفحات الأخرى من الصباح: القاضي زيدان يتسلم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية. تلقى دعوة رسمية لزيارة طوكيو. الزيدي: الحكومة تعمل على بناء عراق اقتصادي جديد. مطالبات بزيادة الرواتب وتعديل قانون التقاعد. تعاون بين العراق والأمم المتحدة لاسترداد الأصول. وأشرت انخفاضا كبيرا في المحتوى المتطرف مستشارية الأمن القومي تطلق مبادرة القوى الناعمة. البرلمان يناقش 7 قوانين بينها استرداد عائدات الفساد. في الصباح أيضا: أكد رفع مذكرة لمجلس الأمن على خلفية القصف السعودي. العبودي: رواتب الموظفين مؤمنة والدولة ماضية بحصر السلاح. المرجعية الواحدة للسلاح تعزيز للاستقرار والأمان. دعم النيابين واسع لحصر السلاح بيد الدولة. أعلنت إغلاق 71 مقرا وهميا تدعي انتماؤها للحشد الشعبي. الداخلية تنشئ بنك معلومات 6 ملايين قطعة سلاح. في صفحة محافظات: النجف تبدأ استقبال الزائرين بأكثر من 700 موكب خدمي. ورفع راية العزاء إذانا ببدء مراسم ذكرى استشهاد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بلدية الحلة تطلق حملة لرفع التجاوزات عن الأرصفة. ويوفر مئات فرص العمل. نينوى تعيد فتح معمل ألبسة ولدي للنسيج. بهدف تطوير المدن وتحسين مستوى الخدمات تمليك العشوائيات لساكنيها في ذي قار. كهرباء كركوك تنفذ حملة لنصب المقاييس الإلكترونية. مواطنون يواجهون تداعيات تذبذب التجهيز في ظل ارتفاع درجات الحرارة. الكهرباء تربك إنتاج المياه وانقطاعات مفاجئة تضعف الضخ. اعتبارا من أيلول المقبل زيادة راتب المعين المتفرغ بأثر رجعي. واجتماع عراقي أوروبي لتحديد متطلبات رفع الحظر عن الطائر الأخضر. تحديد الاحتياطات والاستثمارات بعد استكمال التقييم والدراسات. استكشاف هيدروكربوني واعد للنفط الخفيف بالنجف. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق: الحكومة تنفي توزيع الرواتب كل 45 يوما. أي طائرة مسيرة تحلق دون موافقات ستعامل معاملة التهديد الإرهابي. العراق يحذر من تحليق المسيرات ويغلق 71 مقرا وهميا للحشد الشعبي. العراق يخطط لمسارين جديدين لتصدير النفط عبر فيشخابور وبانياس، يضم مديرين عامين ومتخصصين في مجال عملهم. وفد فني يطرق أبواب طهران بملفات الطاقة والغاز وعبور ناقلات النفط. القوات الجوية تدمير 8 أوكار لداعش في كركوك. الخلافات العميقة تؤجل استكماله. نفي حسم الوزارات الشاغرة الأسبوع المقبل. ضبط 10 شدات بحوزة مسافر في مطار النجف. العراق يسترجع 381 مليون دولار من الأموال المسروقة. دعا لمصارحة الفصائل. قيادي في الإطار: العراق مهدد بحصار مثل إيران. تفكيك 14 شبكة لتجارة المخدرات في البصرة و100 مقبرة جماعية في نينوى وتأخر حسمها أمر مؤلم. في الصفحات الأخرى من المشرق: مدينة الطب تنظم حفل توديع للجرحى والمرضى الفلسطينيين ضمن حملة أغيث غزة. محافظ ميسان يتابع واقع الخدمات الصحية في المحافظة. من البر إلى السماء: كيف غيرت شبكات المخدرات طرق تهريبها إلى العراق بعد غياب 37 عاما بريطانيا في ديالى لبحث الاستثمار والطاقة النظيفة. العراق خارج أحلاف المنطقة، حياد يحميه أم عزلة تضعف دوره؟ بهذه العناوين مستمعينا تنتهي مطالعتنا السريعة في صحفنا الصادرة أو بعض صحفنا الصادرة لهذا اليوم، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: صباح الورد، صباح الورود كلها. أهلا بكل أحبابنا المستمعين، أهلا بمسجاتكم على الواتساب على 0770011 5. ونبدي من أبو سراج: يا شمس الصباح اشرقي وعلى قلوب أحبتي سلمي، اخبريهم عن صدق محبتي وبلغيهم بالخير دعوتي. يا شمس الصباح عانقيهم وبعذب الكلام أبلغيهم أن صباحي لا يحلو بدونهم. صباحكم خير يا خير الصباح، يسروج وإن شاء الله يومك حلو يا رب. شكرا للكلام الحلو وإن شاء الله على طول صبحك حلو. إلى أبو دلة العزيز: بونجور.
1: ترجع بالسلامة يكون ليه، ونعيد المباو نقعد سويه. ترجع بالسلامة يكون ليه، ونعيد المباو نقعد سويه. ما أطلب من الله هاي هي، ما أطلب من الله هاي هي، بس تقعد قبالي كل ساعة يا غالي، تسمع شكوتي واستمع شكواك. تدريني أحبك وأنا أهواك. أحلى بانجور، تحياتي لأختي الغالية ستبان، أستاذ وسام المخرج الراقي، وجميع مستمعين ومستمعات

0: شاء الله تكون كل الأمور عندك متوفرة، حتى ما تأجل، ما يعني تضطر أن تأجل. تحياتي إليك، إلى أبو مصطفى، صباح الورد كله ستبان الجميلة، وصباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. يقول الإمام علي عليه السلام: لا يمازحك إلا من يحبك، ولا يعتبك إلا من يعزك، ولا يسأل عنك إلا من يحبك. أحسنت، ألف تحية إليك. نعيم المالكي مشاركنا بفويس، حي الله برضا.
1: صباح الخير ستبار، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير جميع المشاهدين. استاذ وسام، هاي مناشدة لك وستبار المرة اليوم الصبح، الصوت كلش ناصر، ما جاي اسمع نهائيا. الله وكيلك محمد كثير. اي والله، يعني هسه انا اشغل على السبيكر مال الموبايل، ما جاي اسمع الا اخلي السماعة على اذني. بس حبيت انا بعم حكيت ويا سلطان، فبعد ما اعرف قال اكو مشكله ما اعرف شنو، بس حبيت انه اقول لك بهاي المعلومه. ربي يحفظك ان شاء الله استاذ وسام، ويحفظ استقبال، ويحفظ لنا قناه الرشيد محمد ال بيت محمد،
0: ويحفظك كذلك أخي الغالي أبو رضا. يعني ما أعرف الموضوع، إن شاء الله الإدارة سمعته، ألف تحية إلك، وإن شاء الله يتم معالجته بأسرع وقت. لما صباحكم حب وسعادة وجمال، بان الوردة ووسام الذوق. شكرا يا حبيبتي، شكرا لومي. رياح تحياتي إلك، بعث لنا صورة عنونة بالثلاجة من الحر، محترة حبيبتي. حسين الشيباني، صباح الخير يا غالي، هلا والله.
2: وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، وسألت نفسي حائرا أنا من أكون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، ما لي عشقت السير في طرق الظنون، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا جنوني صار بعض تعقلي، وإذا بأفكاري يخلفها الجنون. أنا من أكون. صباح الخير والعافية على أهل العافية، صباح الورد والرياحين عليكم غوالي إذاعة الرشيد، للمخرج، للمقدمة، للمستمعين الورود، الناس الطيبة.
0: الغالي جدا أبو علي العزيز، ألف تحية لك أخويا. شكرا لهاي الطلة الحلوة المشتاقي لها، صار زمان ما يعني ما مغنينا. وأعتقد هذه أغنية جديدة لكاظم الساهر يمكن. على العموم كلك ذوق وذوقنا، إن شاء الله يومك حلو يا رب، وإن شاء الله صوتك
3: طيبة الراقي ستبان الطيبة، الله يحفظك. صباح الخير المخرج المبدع وسام، صباح الخير مستمعي راديو رشيد. أنا أعتذر اليوم متأخر وما سمعت قليل، لأن كان معي زبون بالسيارة، أنا سافر تاكسي يقول قل قل قل قل وايو، فاني كل ما يحكي انا علي الراديو على، بس سبحان الله صوته صار اقوى من الاسف، جابني حوالي بالساعه وبس يحكي. الحمد لله على كل حال، والله مشتاقين ستبان، ربي يحفظك ويرزقك. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا البرنامج الطيب، الله يحفظك يا ستبان،
0: ويحفظك إن شاء الله أخونا الطيب المحترم أبو عبد الله. تحياتي إلك يا عيني، وإن شاء الله مفتوحة بوجهك الأمور كلها مثل ما تحب ومثل ما ترضى.

0: الله تعالى أنت وكل المستمعين. الأغنية اللي غناها حسين الشيباني اسمها حوار مع النفس للقيصر. نعم، ألف تحية إليك. ننتقل إلى عمار نجم. أهلا أستاذ عمار.
1: السلام عليكم سلطان، شلون؟ صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين. أنا الشغلات اللي أجلها اللي ترتبط بشغلات البيت، إنه تعال سوي لنا هاي الشغلة، وأقول لها ما يخالف هسه، وآخر شيء أتندم لأن ظلت لح علي وطلعني من المود وتخليني أتعارك وياها، وتالي أول وتالي أنا راح أسويها. فهسه تعلمت إذا تقول لي على شغلة رأسا أكملها حتى أخلص من عندها. تحياتي
0: عافية بالحباب، تحياتي هم.

0: من الوالدة ما حد يشتغل لأن مدللتك وعلى يعني شنو تريد جاهز يمك، بس لما تتزوج لا يعني ايش حدك نت فريشاتك. زين تحياتي لك أستاذ عمار عيني والله يوفقك. حربي يقول صباح الخير والعافية على كل المستمعين، تحياتي إليش ستبان من راقب الناس لا مات ولا شيء، صار يعرف كل شيء وماسك على كل واحد مسكه. أي صح، احتمال يسويها بزنس مثل المرة اللي اشترت بيتين من وراء تودي حكي وتجيب حكي. أي حلو واحد يعرف كل شيء عن الناس وماسك مسكه. مرة أخرى علي القيسي.
1: طبعا المرة الثانية معكم أخوكم عاشق رشيد علي القيسي. طبعا أنا صوتي ويا صوت أبو رضا حيل الصوت ناصب صراحة، خاصة إحنا أهل التطبيقات على الإنترنت، يعني الصوت ده يجينا مال إذاعة حيل ناصي. فنرجو من أخونا الغالي المتألق الكبير أستاذ وسام ماجد أنا شوية علي الصوت. وتحياتي حسين الشيباني هذا الصوت الجميل، أقول له بس شوية نص التبريد على مود الصوت نسمع هذا صوتك الجميل صافي كودن أنت برشلوني هماتين.
0: ألف تحية لك يا أبو حسوني العزيز. صبروا علينا شوية هالفترة يعني بين ما نرتب الأمور. ألف تحية إلك. حسين شيباني يقول عمي حارة، والله حارة كلش حارة، يعني الله يهون على الناس اللي مو بسهولة يهون عليها الموضوع. أكو مواضيع ما تهون، مو يقول لك تهون يا زوبع تهون. تحياتنا لهالزوبع. أكو أمور ما تهون، أكو أمور ما تهون.

0: مصطفى القيصر أكيد يغني لنا أغنية حلوة.
1: لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لو أدري دمعي فيك ويشيل همك، لجمع دموع الناس وابتيها يمك. صباح الخير والعافية ستبان، صباح الفوران اللي بالشارع، أنا بالجو مدري شو، والله أنا جوزي مدري أخبار، والله ما أعرف. صباح الخير والعافية عليك تعالى مخلطة.
0: صباح الفل عليك يا مصطفى القيصر. شكرا ل نسميها دندنة دندن. أبو عبد الله مرة أخرى بعث لنا فويس.
2: ست والله السلام عليكم ورحمة الله. مرة ثانية ست سعد ويا يا رجل كبير اليوم يقول بحياتي كلها ما شايفه جحر، يقول أنا هذا عمري صح. تقريبا عمره 79 سنة أو 80 سنة، يقول بحياتي كلها ما شايفه جحر.
0: أيه.
2: فيقول سبحان الله سبحان الله، يعني فتحر مو طبيعي خطيه والله، شفته يعني راضي يزبل والله العظيم
0: يا عيني عليه.
2: والحمد لله على كل حال
0: الحمد لله، مع أنه أهلنا يقولون قبل كانت كلش حارة، يعني أيام الثمانينات وقبلها يقولون كانت كلش حارة، مع أنه بذاك الزمن كان أكو حزام أخضر، أكو أشجار، أكو زرع، أكو هذه، وكانت حارة حيل. فهسه شون؟ على العموم الله يهون على أهلنا سيما الكبار في العمر. دكتور سلمان منور يا عيني. شون يمكن اليوم أحر يوم بالسنة، ساعة 9:30 والحرارة 47 بالسيارة. أي اللهم ازرع في أرواحنا طمأنينة لا تغادرنا أبدا. صباح الورد، صباحك ورود الدنيا. شكرا جزيلا دكتور، تحياتي إليك. أحبابي حنروح آخر بريك بريك في فانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم، أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

عاشور صباح الحب يوم 10 أغسطس يوم حر المريخ للسرطان. هذا هو يوم المريخ اصلا احبابي. يقول لك يا استاذ من هذا اليوم اللي بصح في الطاقه اوكي فها دال ايبر تيا الى مواليد برج الاسد بما ان هذه فترتكم فبس تحضروا لي مولود برج الاسد من يعني من الشيء من الهيوم من الجمص اسكتوا يعني حاولوا اسكتوا اما مواليد الدلو فياكم الانهيارات العصبيه لان هو بمقابله قويه اتجهوا الى الامور الدينيه الى ادعي للقران الصمت لا تجهون احد ابدا ويا ريت الله ناخذ هذه احبابي والله صدقا يا ريت لو نلتم الصمت دائما دون مواجهه هم يتحاشون ما يقولون الا يستفزونك ويخرجوا اسوأ أقول لك سري سري هدى عفني في حالي ما يوفق إذا ما تقرأ ما يوفق زين عموم يا رب الحظ الحلو الجميع أهلا بيكم في البال والأحوال أهلا مواليد برج الحمل يعتبر العملنا الحمل اليوم راجع انفقك بدقق تكشف بعض المصاريف الجانبية تحولت إلى عتم مغلفة تنظر في زيتك عاطريا تحن بجال مع شريك الأجواء الفلكية مشحونة جدا وميالة لتفسيرات الخاطئة صحيا تحتاج إلى أرض كافي من النوم لتعويض التوتر الذهني برج ثور مينيا وماليا احذر المؤامرات المالية غير المحظوظة تماما تبتعد من السقاط السريع عاطفيا فرصة لبناء علاقة تقوم على الثقة والإحترام المتبادل إذا منحت الطرف الآخر وقتا كافيا صحيا تمسك بهدوئك المعتاد تقليل ضغط العصب الناجم عن التوترات العائلية

مهنيا وماليا تشعل من تدفق الخيارات المتعددة. دقق شروط خفية للقود قبل التوقيع. عافيا لقاء غير متوقع يفتح أمامك تجربة عاطفية مميزة. فتجنب التشتت الذهني. صحيا ممارسة رياضة مشي ستساعدك على تفريغ الشحنات الفكرية الزائدة. مولي برج السرطان. السرطان مهنيا وماليا ينقل المريخ إلى برجك ليعطيك طاقة حركة قوية. استغلها أرجوك لتطوير خططك المجلة ولا تأجل كما اتفقنا. عاطفيا قد تدفعك مشاعرك الحساسة اتخاذ مواقف متسرعة. توقف وفكر جيدا.

بونجور مواليد الأسد، ميانين وجريئة، احذر المجادلات واحذر المهاترات. عاطفيا تعيش فترة مليئة بالحيوية والتفاعل الاجتماعي، هناك أيضا فرصة لبدء علاقة حماسية. وصحيا طاقتك عالية لكنها تحتاج إلى توجيه صحيح لتجنب الإرهاق البدني. صحياً الكسوف يؤثر في مرونتك، قاوم فخ المثالية الزائدة لئلا تصاب بآلام الرقبة أو الظهر. شنو العلاقة؟

بونجور مواليد برج الميزان، مهنيا وماليا تتكالب عليك الضغوط من المحيطين لحسم قضايا عالقة، خذ عزلة إيجابية قبل القرار. وعاطفيا أمامك فرصة لإعادة ترتيب حياتك العاطفية. الصراحة المطلقة هي مفتاح النجاح. وصحيا الاستماع للموسيقى الهادئة أو التأمل يمنحك التوازن النفسي.

مواليد برج القوس، مهنيا وماليا تعرض عليك اتفاقيات تبدو براقة لكن خلفها ثغرات. تمسك بالتدقيق القانوني بكل حرفية. وعاطفيا، دخول شخص جديد إلى حياتك عبر دائرة الأصدقاء يتطور تدريجيا إلى علاقة أقرب. وصحيا، رغبتك في الانطلاق تتطلب منك الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البدنية.

مواليد برج الجدي بونجور. في الناحية المالية والعملية يميل عقل الجدي اليوم إلى التفكير الصارم والعقلاني، مما يساعدك على حل أزمة مالية قديمة. ممتاز. عاطفيا، ركز على أهدافك المشتركة مع الشريك. العقلانية المفرطة قد تبدو جفاء في نظر الطرف الآخر. صحيا، نظم أوقات وجباتك لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي الناتجة عن التفكير الزائد.

0: مواليد برج الدلو مهنيا وماليا تتزاحم الأفكار الثورية في ذهنك، والفلك ينصحك بوضع المخططات وتأجيل التنفيذ العملي. هسه خطط بس أجل التنفيذ. احنا مو قلنا هيجي؟ احنا مو قلنا بلا تأجيل؟ بس شو يسوي الدلو؟ هو بدنا خطير. عاطفياً تجنب توجيه الانتقادات القاسية للحبيب، الأجواء لا تتحمل الصدام. انزين؟ صحياً الكسوف يطالبك بالراحة الفكرية التامة وعدم استهلاك الطاقة العصبية في القلق. شي رايح الدلو فكرياً؟ شتا لو فلوس؟
1: فلوس فلوس.
0: أخيراً مواليد برج الحوت بونجور. على المستوى المالي والمهني، انتقال المريخ إلى برج السرطان يدعم بيتك الخامس. يعني شنو؟ يعني تظهر لك فرص إبداعية واعدة. عاطفياً تعيش أجواء رومانسية هادئة مع شخص يشاركك نفس الاهتمامات، يشبهك، أكو كيمياء بيناتكم. لا تتسرع ودع المشاعر تنضج، مو تحبه من أول بوعة. صحيا يا حوت، طاقتك المعنوية مرتفعة، والسباحة أو الأنشطة المالية مثالية لك اليوم. لا تؤجل العمل أبدا، والله أعلم.

0: صباح الحب عليكم يا أحباب. لومي على الواتساب تقول تأجيل عمل اليوم عبء الغد، كلش صح. وتقول اليوم برج الحمل كله صح، 10/10. إن شاء الله دائما أمور برج الحمل 10/10. علي القيسي بعثنا شنو هاي بالشاشة، 49 درجة. هاي ليه سيارتك 49 وسيارة الدكتور سلمان 47؟ ها؟
1: إقبال المرة الثالثة معاك أخيك عاشق رشيد على القيسي. الساعة بالـ9:30 تبان، شوف درجة حرارة جت تقرب السيارة 49. يمكن منها للوحدة تصير 57.
0: ستة وخمسين يعني الله يساعدكم، والله الله يساعدكم، الله يساعدنا كنا، لأن احنا كنا بهذا الحر. زين احنا من غير بلد. زين حسين شيباني 47، حلو. حلو احسن. زين احبابي لهنانة، لا مو لهنانة، علي الشجيري مشاركنا ايضا بمسج حلو. صباح الخير ستبان، وبعث الخير ستبان، وبعث لنا درجة الحرارة عنده بالسيارة 50.
2: هاي شي هاي شي هاي
0: مو جو جوزاء هذا. كل ساعة كل ساعة درجة. خاف ذول الصيني درجاتهم عالية، أهل الصيني. وينهم جماعة الأمريكي الكوري الألماني الألماني الياباني؟ وينكم؟ دزونا درجة الحرارة شقد عندكم بالسيارة. حسين الشيباني بأنه الدرجات تختلف من منطقة لمنطقة، ترى والله يعني معقولة، يعني معقولة تطلع الزعفرانية أكثر حرارة من الكرادة؟ ماكو أشجار طبعا، قصوها الله يقص إن شاء الله برشمهم. الله يقصقص قدلهم إن شاء الله. لا حديقة، لا متنزه، لا مزارع، لا مروة. كل شيء ماكو. زين لومي تقول علي الشقيري ناجح بقرار 50. علي الشجيري ناجح بقرار 50. خلص كليتين علي الشجيري، تحياتي إله وإلك حبيبة قلبي. عباس الحمداني، ايه ابو سمر ايش قد درجة الحرارة عندك؟
3: خير خيط الغالي ويش عباس،
4: لقد وصلت الى وجهتك.
3: والله انا سيارة كورلا بس ما عندل درجة الحرارة وين حاطينها. ذاك اليوم الهدوم ادور بيها ما جاي عندن هون علوات الغولي يا حم والدك.
0: يلا اوكي يلا. دكتور سلمان يقول صدق حمت حمت حمت وجت. اي بالله 49 درجة سيليزية صارت بسيارة دكتور سلمان. دكتور سلمان احنا سيارتك المقياس مالتنا لان انت بديت الحرب. سرمد الدليمي صباح الخير، النهضة 55. تحياتي سرمد الدليمي، صدق كذب صدق كذب 55 شون. محمد عبد سيارته كوري، الصبح كانت 42 رطوبة اكثر من الحر، هسه 45 بالسيارة. شوفوا السيارات دا تختلف. بعد منو المهندس أحمد، العمل جاري بعز الحر، والله والنعم منكم يا عيوني أنتو. هذا أي مشروع اكتب لنا حتى نوجه لكم تحية. شاكر أبو مريم، درجة حرارة غرفتي 30 درجة مئوية. الله يعينك. علي الزبيدي عنده سيارة كيا، درجة حرارتها شقد؟ 51. يا الله بالدورة. زين عمر البغدادي، هلا أبو خطاب بسرعة.
5: صباح الخير والسعادة والطاقة الإيجابية سيد ما في روز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. طبعا أكو أحد الأصدقاء برج الدلو دمرني، شلون شنو طين الشفرة مالته رحمة الوالدي سيد ما.
2: والله خلي ألقي شفرته أني ويساد وسامو بعدين. برج الدلو قل له، يعني قل له أنت الزعيم، أنت العظيم، أنت الكريم. طبعا ذني كلهم بي، والله والله مو قدامه رجال ومرة بالدلو، بس هو شنو إياك تقول له هاي شوية شعر على عينك وخرها. رأساً يحول الموضوع سياسي وياك، يعني أنت شنو تشوف أحسن مني؟ أدري بهاني خالي شعره يعني. تحياتي لك يا عيني. وأخونا عماد بعثنا درجة الحرارة من سيارته 53 درجة سيليزية، يا الله يا ربي سترك. علي الزبيدي بعث لنا درجة حرارة سيارته 48 درجة سيليزية. الله يهون عليكم حر الصيف وشمس الصيف، وإن شاء الله يبرد قلوبكم بأخبار مريحة وسعيدة، ويعني موجة حر وتمر. اللي يبقى الصامد اللي راح يطلع نيجرو بعدين. أودعكم خير وسلامة مباشر إن شاء الله، الله يكتب لنا لقاء جديد على راديو الرشيد. تحياتي بان الموسوي على الميكروفون، وتحيات وسام ماجد على المكسر. مع السلامة.

طاب صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. رئيس الجمهورية يؤكد تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان الجاهزية وحماية البلد. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيل الحكومة. العبودي: الحكومة لم تلجأ حتى الآن إلى الاقتراض الخارجي رغم الأزمة الاقتصادية. التربية: لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل: توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. المنافذ: استرداد أكثر من مليار دينار بضبط تلاعب برسوم استيراد لحوم في ميناء أم قصر. العوادي يوجه بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين إلى المحاكم بقضايا فساد. الإعلام الأمني: تدمير ثمان مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
4: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويلي اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روحي.
8: هنيان بيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشو يعني.
4: الرشيد FM 91.5.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو حتار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: Sous-titrage Société Radio-Canada.

0: الجمعة ساعة واحدة دارس شاغر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فام. الرشيدة.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة فأم، نبدأها بأبرز العناوين. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. ذكر بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تداول مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي، وأوضح أن الاجتماع ناقش الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن المناهج التي ستطبع للعام الدراسي المقبل هي ذاتها المعتمدة في الأعوام الماضية، والتي سبق إجراء بعض التنقيحات عليها فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها لطلبة العام الحالية. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكرة للعام الدراسي المقبل. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر رجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيسة هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا، وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتبت صحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة، وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى التهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العملية السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا، متابعة في أمان الله.

0: كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

صوت اللي تحبه، صوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحد الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي الأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نكتب شو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد أف أم المود مودك.
2: عندي إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

بخيل بأبسط الأشياء، بكل شي تسوي مني، ولا كأنك حبيب الروح كأنك من جبربية. عندي إحساس راح أنساك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين، شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. أزيد يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية لإعدام بحق 3 مدانين ضبطت في حوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. موجهة بين فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية غدا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: ويساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
1: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً ل10 فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو رشيد. من 21 ماكو اشتراطات بالحياة.

صدق يعني ايش 21؟ حتى احنا بسنة 26 مو 21. عاد اشوف شنو الشيء اللي ذكرني بال 21. يلا عمري مو 21، عمرك مو 21، شنو ما دافته ايش بيك عبير. تحية لكل مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت بالأعداد وتقديم عبير بياتي، واليوم منورني سكر الصباح وسام ماجد.

0: إذا مستمعينا كي تحية للجميع، إن شاء الله تكونوا بخير دائما وأبدا. خلوني أسأل سؤال شوية فانتازي يعني من الخيال، وطبعا ما راح يصير نهائيا، ولا الأشياء اللي أنا أصلا ذاكرتها ممكن تكون هي تحصل يعني. أوكي، فالسؤال يقول دقيقة، دا أختار لكم اختيارات يا أبويا يا يابي. دقيقة، أوكي، هو طبعا منطيني كثير من الاختيار، بس أنا اختارت لكم 1 2 3 4 خيارات سهلة وبسيطة إن شاء الله تمر عليكم. إذا أكو فرصة إلى حذف شغلة واحدة من حياتك، إن شاء الله هسه أقول لكم شنية، شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ طبعا يعني يحذف أو أكفت شيء يحذف شغلة واحدة من حياتك لمدة 24 ساعة، شنو تختار؟ مع العلم ما تقدر ترجعها إلا باليوم الثاني. أكرر، شغلات اللي إحنا يعني بحياتنا موجودة، فاهميني؟ هسه راح أذكرهن وبالتالي راح تعرفون شنو قصدي. شغلة مسؤوليات على عاتقنا، هي تكون مسؤوليات يومية، فبالتالي في بعض الأحيان إحنا يعني نتدمر أو مثلا نضوج نتعب من عدها، نقول أهو اليوم لازم هيجي، أهو اليوم لازم عدي كذا مصروف، اليوم أهو لازم واحد مدايني أنطي، أهو اليوم عندي مشوار من الكرخ إلى الرصافة، فاهميني؟ هاي الأمور اللي إحنا اللي هي تكون ممكن يومية وعلى عاتقنا ومسؤوليتنا. فلو عندك حق بأنه أنت تختار واحدة فقط من الأشياء اللي راح أذكرها الأربعة، تحذفها لمدة 24 ساعة يعني اليوم كله، وباكر يلا تقدر ترجعها، فشنو راح تكون؟ انطيتكم أولا المصاريف، هاي المصاريف اليومية، والرسالة تجيك طماطة خيار بوتيتا مدري شنو كذا وهذه، وبعدين بالأخير ترجع للبيت تلقاها ناسية فتشغلها، وهم تطلعك للأسواق اللي على الشارع، هاي ضروري طبعا. فالمصاريف خلينا نقول كل شيء مجاني لمدة يوم يعني يصير، أوكي؟ لو تحذف الالتزامات والمواعيد، وبالتالي يكون عندك يوم كامل كل شيء ما عندك، لا عندك واجب، لا عندك موعد، لا عندك كذا. لو الفواتير والديون، بالتالي تختفي مطالبتها ليوم واحد، أكو واحد شايفين هذا اللي لو يعني داينك 1000 دينار غير المشورات والكذا وهاي الشيء يسوي زين. فكوسا داق الباب عليك، داق التليفون، داز لك مسج، داز لك ريلز بيفد انه زين. فنقول الفواتير والديون تختفي لمدة يوم واحد. الدوام، وبهذا اليوم يكون اكو يوم اجازة اجباري لك، ما عندك دوام اليوم، فاهميني؟ خلى عيد يوم واحد، ايه هو يوم واحد، خلينا نختار. انا بطلتكم اربع اشياء ممكن هي تكون اصعب شيء تفكر انت بيومك. المصاريف، اوكي، كل شيء مجاني يكون لمدة يوم. لو الالتزام بالمواعيد، هاي عجبتك حبيت تمام. لو الالتزام والالتزامات والمواعيد يعني يكون انت ما عندك لا موعد ولا التزام ولا شيء، فرق كل شيء ما عندك اليوم. لو الفواتير والديون، ماكو احد بهذا اليوم يطالبك بدين او بفاتورة معينة، مثلا انت تختار بهذا اليوم خلينا نفرض بداية الشهر، فابو المولدة ما يجيك، انت مرتاح اليوم، ما راح يجينا ابو المولد ويطلب من عندي الفلوس او ابو الايجار او كذا او قسط مثلا، بس هو طبعا هي وراك وراك على فكره، لكن احنا نقول يوم واحد تمام. لو الدوام، ويكون يوم لك اجباري انه انت تاخذ بيه اجازه، اختارونا واحده من ذني الاربعه. ارقامنا 07802، انا بالنسبه للدوام 07802111415 و07802116117 آسيا سيل 0770114115 انطلقوا يلا. يلا عدنا أول ألو يعني. ألو
1: الو، مساء الخير.
0: اهلين وسهلين. هاي يوم وين الاتصال الاول شويه واقفه يعني، دا احسها
1: يعني ما تتاول الاتصال يعني بعد.
0: لا دا استغرب، مو هاي من تسويها انت معناها وراها تغيب فتره وترجع هيك، هاي عوايدك.
1: لا ان شاء الله تعطيك ظروف ورجعنا. اي اكيد طبعا، وتحياتي للتعبير، تحياتي للسلام، تحياتكم ثاني، مساكم ان شاء الله كلها ايجابيه اكيد
0: للجميع يا رب. سمعت سؤالي؟ لو ما سمعت توقف يا مصبورة.
1: لا سمعت.
0: شوف العقاب شي يسوي، خليكم تسمعون، ده شوف.
1: لا احنا مو مع العقوبة، لا لا بالعكس.
0: شوف الوقفة يم الصبورة شلون بيها فائدة، هاي علمونا اياها المعلمين سابقا.
1: ايه مثلا تذكرتينا بالمدرسة وهاي السوالف، شيء حلو بالموضوع.
0: زين يلا، اذا الزر يعني هذا الزر اللي عندك موجود، خلينا نقول يحذف لك شغلة واحدة من حياتك، تمام؟ خلينا نفرض

0: وكابينه بالشارع بها هاي الدقمه. طبعا ماني متاثره بالافلام ما ادري ايش بيه. المهم بيف الدقمه تدوسها يلغي لك شغله واحده، ينطق اربع خيار. شلون انتم تسحبون فلوس يطلع لكم مثلا اكثر من مبلغ او يطلع لك حساب التوفير او كذا، فيطلع لك اربع شغلات تختار من عندها انه بهذا اليوم تنحذف هاي الشغله ما تجيك يعني ولا توصل يمك. وذكرت اني من عندهن، خلي اقول لكم اعيد لك اياها ولكم المستمعين. مصاريف كل شيء مجاني يكون بهذا اليوم، التزامات ومواعيد ما يكون عندك اي موعد ولا التزام ولا كذا، الفواتير والديون، لو الدوام. شنو تختار من ذني الاربعه؟
1: والله شوف الخيار الاول كلش عجبني،
0: المصاريف
1: يعني كل شيء مجاني.
0: ايش قاعد تحبون الفلوس على يمن النظام ويهن على يمن
1: مستحيل. شوف عبير مستحيل، يعني اكو شيء بهذا وقت ما يصير مجال، بس راح اختار الثاني.
0: ها انت يعني تعرف
1: ماكو مواعيد،
0: ماكو مواعيد ولا التزام.
1: اي اذا حس اليوم ارتاح كل شيء، يعني لا التزامات لا مواعيد لا ضغوطات ولا هاي. بس هذا الخيار الاول مستحيل.
0: على اساس شنو؟ خمس تليفونات بيده، وشركه ورا شركه وشركه ورا شركه، وكل يوم يوم خابريه يابا مضي قرمز مسدود. شلون نفوت البوا هذا شو اسمه نسيت والله حتى
1: ما راح ندخلنا بالسياسه عبير، ولا راح ندخلنا بالسياسه.
0: على اساس شنو التزامات يابا يا ابوي؟ زين اوكي، تحذف الالتزامات والمواعيد.
1: اي لان انا عجبني الخيار الاول، بس مستحيل بهذا وقت ماكو شيء مجاني.
0: هو طبعا كل المستحيلات اقول لك، هو اللي يطلبك
1: لا لا لا مرات الخيار الثاني احتمال يجوز انت بارادتك عبير.
0: اقول لك
1: يعني انت تفرقين المواعيد وهاي السوالف.
0: لا لا باعك التزامات مجبر عليها يوميه، على فكره ما لها علاقه.
1: صحيح.
0: اكو التزامات معينه ضروري انت يوميه تسويها، فاهمني شنو؟ ف
1: اكيد اكيد.
0: يلا هسه نقول شنو
1: تختارين؟ مثلا قلت لك المواعيد اقدر يعني هذا اليوم اخليه مثل ما نقول اقدر ارتاح بدون مواعيد بدون التزامات كلش، يعني احتاج هذا اليوم يعني.
0: تمام
1: فاختار الخيار الثاني اكيد يعني 100%.
0: الخيار الثاني اوكي، شكرا لك. يلا روح ارجع نام، روح نام. باي باي، تحياتي لك، نورتنا. اكيد اتصال اخر. الو
2: مساء الخير.
0: مساء النور، اهلين
2: وسهلا. الو عبير، هلا والله، تحياتي لك، تحياتي المخرج. الله يسلمك.
0: يلا وسام،
2: الله يحفظك. طبعا ذنيته مالي رقم واحد كلش يناسبني وحبيته يعني.
0: شنية؟
2: حتى رقم واحد الاختيار.
0: المصاريف كل شيء مجاني لمدة يوم؟
2: حتى اهلي حتى اترس لهم الثلاجة واسليهم شنو وارتاح كم يوم ما يطلبون يمي، يعني لا عندنا فلان شيء نقص ولا طينا فلان شيء.
0: بس ايش على مود ما يطلبون منك؟ تريد تدفنهن، تريد تدفنهن تاخذهن وياك.
2: نفس المعنى عادة، واكيد مما راح انطيهم اكيد راح ادفنهن يعني. راح شو صراحه؟
0: اي
2: لان باقي الخيارات كلها تقريبا عندي، انه يوم ما عندي مواعيد اغلب يعني هواي عندي ايام بالشهر يعني حتى مرات امل من قاعد في البيت. دوامي احبه الحمد لله، يعني حاب الدوام وهذه. اي
0: فواتير يعني والديون
2: ما بالعكس، انا اطلب ما يطلبون يعني زين يعني الحمد لله.
0: يا ابي بيتكم ملوك، عندكم مولده بالحديقه ما ادري شنو، ماكو حد يطلبه يسمعون.
2: لا ما عندنا مولده
0: بالحديقه. لا عاد شلون هذا ابو مولده يطلبك، ترى كل شهر يطلبك على فكره.
2: يعني اللي تحتونا مثلا قوه مولده ورا بيتنا.
0: اي ورا بيتكم. اي وانتم متضررين من صوت المولده، فبالتالي منطيكم ببلاش.
2: لا خلينا نكمل المعلومه. لا في البدايه من صارت البدايه شنو نطق.
0: اي
2: بعدين قلنا كافي يعني.
0: اي بعدين سويت عافيه اذا انا تاذت طبله الاذن ده تتاذى، وبالتالي هاي كلها للدكاتره. اي التنفس مالتنا تاذى
2: ورائحه الغاز مره.
0: اي ودا اقول لك والتنفس وهذه. فبالتالي انطاكم
2: كم امبير؟ 20 امبير يعني.
0: لا اله الا الله، 20 امبير مو فد شيء يعني، مو فد شيء.
2: فانا مرات اللي يسالون مثلا ايش الامبير دفعته ما اعرف.
0: في طبعا الدوله دقيقه. لا دقيقه وسؤالني وياك اليوم. الدولة انطت قرار بين 13 ما حد التزم به الحمد لله والشكر، ولا منطقة التزمت. ونقدر نعذرهم على فكرة، نقدر نحكي ويا المولدات، بس احنا ما نقدر والله لا نقدر. زين هسه انت تقول 20 مو صحيح؟ هو اكثر مناطق قصد ياخذون على 20,000 الامبير.
2: لا.
0: يعني انت شنو؟ لا
2: اكو اقل.
0: لا ماكو اقل.
2: صديقي اليوم سألته ما اعرف بطل
0: 19 هاي الالف. يلا عمي فدول. المهم انت شهريا واقعه من عندك 400,000 وتقول يلا هن 20 امبير. انت بس لاحظ
2: راتب
0: شفت راتب يعني مفيد يعني. يلا عموما وسام ان شاء الله حظنا من حظك، بختنا من بختك. شكرا لك.
2: بس انت ما تحتاجين كهرباء؟
0: أنا مضوية ومنورة، ماشي قشمرني قشمرت. أوكي قشمرت، شكرا.
2: المفروض تتوزن انبيارات يعني منورك.
0: تسلم قلبي، تحياتي لك وسام، أكيد شاكرة اتصالك.
2: يلا
0: قلبي باي باي. يلا ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: وياك يوسف من بغداد الكاب.
0: حياك يا يوسف، أهلا وسهلا بك.
3: الله يسلمك، شلون أخباركم؟
0: الحمد لله عيوني تمام.
3: طبعا السؤال كلش حلو، أنا أختار الدوام.
0: ليش؟
3: يار الأخير.
0: ليش؟ ليش ما تحب دوام؟
3: أريح.
0: أنت موظف مدني يعني موظف بدائرة أو كذا؟ طيب.
3: نعم.
0: فتختار إنه أنت ولو أنت موظف يعني أنت هم تحتاجون إجازات أقول لك.
3: والله أكيد طبعًا.
0: شوف فتح غمض عطلة، مطرة عطلة، سد الطريق عطلة، باكر عندكم عطلة. بالأربعين أخذتوها ماتين أسبوع يا عيني يا قلبي، تحكينا هالستة.
3: لعد بس ليش؟
0: بس اللي طبعًا لأن إحنا باوع. تحترق الدنيا نداوم، لان على مود ان ننقل لكم الاخبار. العيد أكيد. لازم نداوم نشارككم الفرحه زين.
3: اكيد.
0: فيعني ما عندنا شيء طريق ينسد، لازم نداوم حتى نقول لكم اخر الاخبار وشكو ماكو هاي. اي وتخيل احنا كنا
3: نقدر بدونكم.
0: اسمعني احنا ثلاث ارباعنا طبعا بالدوره، والدوام قريب قريب على الدوره يفصلنا بس هذا الشط، فيعني في بعض الاحيان نوصل لمرحله نعبر الشط في سبيل نجيب قاعده. فلا تقارن رجاء الموظفين ويانا، انتوا بنعمة يعني. طيب يعني
3: لا تقدرون تعبرون بالبلد.
0: اي شفت، فدا اقول لك يعني يعني تختار الدوام انه انت أكيد. هذا يختفي لمدة يوم واحد.
3: اكيد.
0: يلا مختفي باكر، روح حققت امنيتك باكر عطلة. طيب تحياتي لك، اكيد نورتني انا، كل شاكرة اتصالك عيوني انت باي باي. شوفوا قولوا ما حقق الامنيات باكر ميدان، ما نسيت اسمه، يوسف. روح يوسف.

0: على فكرة تلاحظون الأجواء ايش قد حلوة، حتى اليوم الحرارة مو كلش هواية، أجواء البرنامج حلوة، الفواصل لطيفة، ده نضحك ونسولف وكذا، وتقولوا ليش يعني اللي فاهمني راح يعرف ليش. يلا عندنا اتصال.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: شلونك يا غالي؟
0: هلا هلا، شلونك انت؟
1: والله الحمد لله، تحياتي ليش، تحياتي الملك المكسر.
0: شكرا. من هو؟
1: حمار.
0: غير ما هو، غير الجو حلو. ما تشوف الجو، الجو حلو، اغنيه كويس، الجو حلو، يقولون اهلا. ف
1: موجود
0: وسام، ودا اقول لك الامور طيبه،
1: تحياتي.
0: ايه ايه، يلا يلا محمد، شنو راح تختار من ذني الاربعه اللي انا ذكرتهن؟
1: ويا فواتير والديون.
0: الفواتير والديون. عزيز قدم داينيك عزيز.
1: لا أنا مو شنو أبو المولد،
0: ما يجي
1: حتى شنو يعرف عني، حتى شنو مجانا أبو الانترنت،
0: ايه؟
1: طاقة الكهرباء،
0: ايه؟ يلا راح شوية راح أرأف بيكم سالفة الفواتير والديون، وبعد شنو عندنا بالله اللي هي بها مو المصاريف لمدة شهر، يا مو يوم واحد خطي.
1: الله اكبر،
0: كل رأفة انا هسه قبل شوي حققت امنيتي، اقول لك قبل شوي حققت امنيه يوسف، قال انا اريد يعني من الدوام يكون اكو يوم كامل ما بي دوام، فقلت له يلا باكر روح ها ياخذها لك وباكر اطلع. زين انت هسه ماتي ها، يلا عمي شهر ما تدفع.
1: يا عمي ما شاء الله شنو الحنيه
0: والطيبه
1: شالتني. لا عمي لا لا ما نعرف ايش تعذير، لا لا
0: مدام سوسه اقول لك
1: يعني
0: سوسة.
1: كل ما تقعدين اسبوع
0: سوسه سوسه الخباثه، سوسه الخباثه ما موجود، فاني اموري طيبه تمام.
1: لا لا لا ما احنا ما قلنا هيك، لا ما قلنا
0: هيك. طيب محمد تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكرك، باي باي. عندنا اتصال اخر. اوكي خلوني اعيد السؤال لكم مره ثانيه للي انضموا يانا جديد على السماع وحاب انه يشاركنا بحلقه اليوم. سؤالي يقول انه لو اكو امكانيه انك انت تحذف شغله من الشغلات ذني اللي انا راح اذكرها الاربعه، يا هي وطبعا ما ترجع لك الا بعد ما يمر يوم كامل ما عدا الديون الفواتير، خلينا نقول عليها يعني شهر نمشيها، شهر روح شهر شهر ما يدقون عليك الباب ويقولوا لك انطينا فلوسنا، بس الديون الباقي لا يوم واحد. قلت لكم المصاريف كل شيء يكون مجاني بهذا اليوم، الديون والفواتير ماكو احد يدق بابك ويقول لك انطيني. الثاني بعد شنو انطيتكم بالله اني نسيتهم والله. الثالث الدوام يكون يوم اجازه اجباري، وعندنا الالتزام بالمواعيد، يوم كامل ما عندك لا موعد ولا واجب لازم تسوي. شنو راح تختارون من ذني الأربعة تحذفوها أوكي وتحسون لنفسكم إنه أوكي يومكم يمشي عادي؟ ألو
2: ألو
0: ألو،
2: مساء الخير.
0: مساء الورد أبو وفاء،
2: الله يخليك، تحياتي للمخرج.
0: هلا قلبي،
2: شلونك؟ والمستمعين جميعا
0: نورتنا، مية
2: ألف الله يخليك يا مخي.
0: يلا
2: بالنسبة لي يعني مال الفواتير بصراحة يا شغلة تزوج،
0: أي
2: يعني بس أنا مطلوب والله عدة أشهر يمكن مال ماء والكهرباء.
0: زين.
2: لا والنوم يعني هم جماعة ما يأخذون مال ال والله ما كان هم أصلاً ما يجون.
0: زين.
2: كل 10 أيام كيف معمل ذاك؟
0: زين.
2: كل 5 أيام، كل أسبوع، كل أسبوعين.
0: أوكي.
2: اللي نتصل بهم ما يجون.
0: فأنت تحدث بهذا اليوم الفواتير والديون.
2: اي أيوة والله بصراحه يعني اتزوج حتى لو حد اذا مطلوب 1000 دينار شويه
0: مزعجه، اي مزعجه
2: جدا، انه هو شهر ما يدفع ولا درهم
0: فعلا،
2: بس ما يقدر
0: فعلا حقيقه هاي.
2: نعم.
0: طيب ابو وفاء كلش اشكر اتصالك، نورتني. شكرا
2: جزيلا.
0: هلا قلبي، باي باي. هلا عيوني. اتصال اخر، غنيه يلا.

0: يلا بعدنا متواصلين وعدنا اتصال جديد. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: إن شاء الله بخير صحة وعافية
0: للجميع. أشكرك عيوني مية هلا.
1: من بغداد.
0: أهلا وسهلا حياك.
1: يا أهلا مرحبا يا بلدي.
0: يلا تفضل قل لي شنو راح تختار من ذني الأربعة اللي أنا ذكرتهن؟
1: يعني غير الأربعة يصير
0: شنو عندك قل لي بالله خلينا نسمع. هذا اقتنعت؟ إذا اقتنعت أوكي.
1: ما شاء الله تقتنع.
0: شنو هي قل لي؟
1: أم بلال اليوم كامل مو يمي.
0: زوجتك؟
1: إي.
0: دزها لأهلها. أمك مريضة أختك مريضة عادي.
1: تدرين ليش؟
0: ليش؟
1: لأن بيت أهلها حائط وصف حائط.
0: يا الله يساعدك والله. شيلو شيلو.
1: بس والله بيها فوائد.
0: باو انت جيب يعني سوري من الجمله بس جيب لك كيف طاسه ابو بريس. كل مره تخاف من ابو بريس اشمرها بالبيت راح تجي هي شط باها. نعطيك خطه ما لك علاقه يمي. راح تقول لك انا بدي اشيل من هذا البيت. هذا البيت ابو بريس
1: لا تدي له حياه يا
0: اخو. لا لا وياك هسه تشوف هسه جربها. هذا جربها جربها وش
1: ماشي ماشي ماشي جرب ان شاء الله.
0: طيب دعي ايه
1: ترى بس بيها فوائد الحياط على الحائط بين الحمامي
0: طبعا يعني بالله شنو فوائدها خلي اسمع جزء مو نفس الفوائد اللي انا يعني.
1: يوم الماء مسويه مرقه فاصوليا انا ما احب الفاصوليا
0: تروح تجيب منها. زين يوم اللي ما عندها شغله مثلا مستعجله ما تخابرك وتعال جيب لي اياها تروح لاهلها تاخذ من عندهم يعني هذا المسواق الناقص مثلا خلينا نقول.
1: وكلمة تودين لأهلي ماكو هاي أبد ماكو.
0: لعش تريد بعد لعش تريد توخرها من يمك يوم واحد.
1: شو أسحل عني شوية كافي فدي يوم. زين لا ما لا تزعل لا هاي ما أخويا كبير يجي يقول لي يقول لي فدي يوم هجي أديها زعلانة هاي المرة صارك 20 سنة ما قبل.
0: زين
1: المشكلة هاي
0: ماكو هيك رجال يتمنى مرته تزعل تطلع من البيت تخيل. بس تخيل. طيب ابو بلال تحياتي لك عيوني نورتنا شاكرة اتصالك. باي باي هلا والله. يلا اتصال اخر ما ادري شو ما ادري شو صار السنطور ابو بلال شوية صفيت على الموضوع. 0780211 1115 0780211 1117 آسيا سيل 0770211 1115 هذه أرقامنا. لو كان لك الفرصة بأنه أنت تحذف شغلة مهمة بحياتك أو بخلال يومك ذكرت مصاريف دوامك مواعيد والتزامات لو فواتير وديون يا سلام.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم اكيد بحلقتنا اليوم وسؤالي اليوم اللي انا احس انه الكل تهتم بيه وكل تريده وكل الخيارات. طبعا هي اكو هواي خيارات على فكره، لكن انا يمكن اختاريت اربع اشياء هي دائما متكون يعني ماخذ المرتبه الاولى بتفكير اي شخص خلال يومه، اللي ذكرتها الان: المصاريف اليوميه، الفواتير والديون. تعال سلطان، سؤال: لو لك الحق بانه انت تحذف شغله واحده من مسؤولياتك خلال اليوم، اوكي، شغله واحده لمده يوم كامل، تمام، بس ما ترجع نهائيا الا بعد يعني ما يمر هذا اليوم، ماشي، راح اعطيك مصاريف هسه ايانا كل مصاريف المصاريف الديون، اوكي، الديون يعني هي المصاريف والديون من السوية لو كنا شنطنا احنا تيهت شوي من السلطان، ها، اي مصاريف والديون طيب. المهم خلينا نقول المواعيد والالتزامات، تمام، دوام، يصير عندك يوم اجازه اجباري يعني يقولون لك انت مجبر بانه انت تاخذ هذا اليوم، فواتير والديون، التزام بالمواعيد والمصاريف. ها مصاريف صدق انت على السم مصاريف، اي والله الله يساعدك، بعد ضعفان سوداء مسلول مسلول سلطان. يلا يلا روح، باي باي. يلا بعدنا متواصلين، خلونا نعيد السؤال مره ثانيه لكم: اذا كان لكم الحق بانه انتم تحذفون شغله واحده بخلال يومك لمده 24 ساعه فقط، شنو تختار مع العلم ما تقدر ترجعها نهائيا الا باكر؟ المصاريف كل شيء يكون مجاني، التزام بالمواعيد يوم كامل ما عندك كل شيء، كل شيء ما عندك، بس على فكره ما حلو هيك انت قاعد ببيت صافي ما عندك شيء، ما حلو ما حبيت. الفواتير والديون تختفي متطلباتها اليوم واحد فقط، يعني ما حد يدق عليك الباب ويقول لك. الفواتير ده احكي بيها اللي هي يعني شو نقول عليها احنا، الفواتير. الدوام يكون يوم اجازه اجباري لك، طبعا الموظفين ما حيختاروا، بس يوسف ما ادري ايش بي شويه نحس يوسف عندنا، بس الموظفين ما اعتقد يختاروها نهائيا هاي، يعني بدها تجيهم هيك مو قاعدين والله فاز المنتخب طاهم عطله مرتين، يعني يومين انطاهم، مو لا ما انطاهم يومين، يوم شو اسمه اخر لهم اللعبه، اخر الدوام، سوري اخر الدوام، اي ويوم انطاهم اوف لا اتذكر اخر لهم الدوام باع الحظ، بس شوفوا الحظ، اخر الدوام انطاهم يعني عطلهم ماتي بنفس الوقت، قال لهم لا دوام ونروح وقعدوا ببيتكم، رجعوا تخيل راح تريقوا مطاعم هم طالعين عنده رايحين للدوام وجاهم هذا الخبر، فقال لك امشي خلينا نروح نتريق. طيب وهسه يطالبون بالرواتب، عم تسكتوا سكتوا. لا خطأ يعني ما تحقهم يعني هم واحد يداوم اللي راتب شنو السالفه. يلا بعدنا متواصلين ومنتظره من عندكم ارائكم، لحد الان اكثر اللي اختاروا او النسبه الاكبر اللي اختاروا هي فئه الديون والمصاريف، يعني سوري الديون والفواتير والمصاريف، يعني كل شيء لامس الفلوس اسم الله عليكم، يعني احنا شويه الفلوس عندنا وضعها مو تمام. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم
0: ابو عبودي، مو
1: أهلاً،
0: شلونك؟ شو أخبارك؟
1: الله يحفظك،
0: يا رب بخير، مية هلا.
1: الله يخليك.
0: إي أبو عبود، احكي لي، قل لي.
1: إي.
0: إيش راح تختار من ذني الأربعة؟ مصاريف؟
1: المصاريف، إي.
0: أبو عبود إيش يعني باليوم الرنج مالتك بالمصاريف إيش قيت؟
1: يعني
0: أنا أعرف إنه لازم يومية تطلع لك، أنت حتى لو مجهز البيت بكل شيء. لازم لابد ضروري يجيك اتصال يقول لك جيب لنا هيك
1: عدا المصاريف الهاي لا كل ساعه الو
0: اي مش دا اقول لك انت حتى لو محضر نفسك شهريا خلينا نقول تروحون تسوقون لازم اكو مصاريف يوميه ضروري
1: هسه اخر مخابره تعجب لنا خبز
0: خبز اي
1: يعني انا بالتاكسي
0: ايه.
1: الو تجيب لنا خبز الو تعال ايه. خذنا جيب لنا فد اشياء
0: اي
1: هواي هواي هواي متطلبات اكثر من لازم
0: فما تقدر تحكم ماكسيموم مصروفك اليوم ايش قد
1: لا ما
0: اوكي طيب انا عيني
1: عندكم سكر الصباح واللي يرفع السكر
0: اي شفت الله عليك يا ابو عبد الله عندنا صدق سكر الصباح وعندنا اللي يرفع السكر
1: سلامنا استاذ سلطان طبعا سلطان
0: الاذاعه عيوني انت تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا يا قلبي باي باي هلا والله يا سلام، باي باي. يلا عندنا اتصال اخر. الو الو الو يابا الو، اني احذف عمار كامل انحذف اليوم، روح حققتها لكم ما جبت لكم.

0: يلا بعدنا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا والله.
1: طبعا بالازدحام وذكرت الصدق باكر عطلة تاري مو من عندك انا يوسف.
0: اي لا عشان عشان شاق وياك انا غدا اقول لك عطلة. انت تمنيت امنية ما حققها لك يصير يوسف يصير؟ يصير؟ ما يصير.
1: والله العظيم ما يصير، بس ماكو هيك امنية تجي صدفة.
0: لا تأمر تدلل عيني.
1: طبعا احب اسلم عن طريق برنامجكم لوالدتي وكل احد احبتي.
0: ان شاء الله كلهم يسمعوك اكيد. تحياتنا لوالدتك ايضا عيوني.
1: حياتي لكم جميعا.
0: شكرا مية هلا. هلا يا يوسف. شكرا لك. لا هذا شو اسمه تغششون بالله، هذا انه تستهينون الطاقاتي، ما لكم علاقه، حققوا امنياتكم. اي واحد يريد عطله باكر انا يمي موجوده تدللون. تريد عطله باكر؟ لا عذر.

0: الحمد لله.
1: لا بس حتى ينقطع النت، مو على مود نعيش اجواء الحر.
0: اوكي اوكي،
1: لا انا من اهل البصره، شايف الحار والرطوبه
0: يمنا قطوعات النت، مالك علاقه. اجى فيروس قطعوا النت، صارت امتحانات قطعوا النت، صارت عركه في الشارع قطع. يمنا مالك علاقه.
1: شنو الربط بين الامتحانات والنت؟
0: قطعات
1: ما نقرا الاخبار يعني،
0: مو شويه ما عندنا ما اي
1: الامتحانات
0: شويه ما عندنا ثقه يعني، شوي ما عندنا ثقه بانه يعني الامور تصير تمام.

إذا مستمعينا أكيد كلش كنا سعداء باتصالاتكم الحلوة وأجوبتكم على سؤالي اليوم اللي كان إذا كان عندك فرصة بأنك أنت تحذف شغلة واحدة من خلال يومك لمدة 24 ساعة فقط شنو راح تختار، مع العلم أنه ما تقدر ترجعها إلا باليوم التالي. المصاريف كل شيء مجاني مدة يوم، الالتزام والمواعيد وغيرها، التزامات والمواعيد يوم كامل أنت ما عندك شيء، يعني كلش أمورك طيبة وتمام. الفواتير والديون تختفي متطلباتها اليوم واحد، الدوام يكون يوم إجازة إجباري. وبالأخير ممكن أقولكم أنه واضح من كلامكم أنه لو كان فعلا هذا يعني هذا الخيار موجود بالحقيقة، أتوقع أنه كان قلت لكم بداية الحلقة أنه يعني شعب

عبارة عن كابينة موجودة وإلك حق إنه أنت تروح شلون هذه الجهاز الصراف الآلي نفس الشيء ويطلع لك خيار هذين الأربعة وتختار واحدة. أتوقع راح يصير ازدحام على هذا الجهاز لأنه كنا نرغب في بعض الأحيان إنه نخفف من

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد.

0: موجز الأنباء من رشيدة فهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة، التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل، العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي، النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازة المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدانين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: انتم شو يعني
7: انتم تستمعون الى الرشيد اف ام

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. ذكر بيان للإطار التنسيقي أن الإطار عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي فرح الزيدي، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع تداول مستجدات الأوضاع المحلية في الجانبين الحكومي والتشريعي، وأوضح أيضا أن الاجتماع ناقش الوضع الخدمي والأمني في البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أعلن عن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن المناهج التي ستطبع للعام الدراسي المقبل هي ذاتها المعتمدة في الأعوام الماضية، والتي سبق إجراء بعض التنقيحات عليها، فضلا عن الاستفادة من الكتب المسترجعة وتدويرها لطلبة العام الحالية. وأضاف أن المباشرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل المشمولة بخطة الطبع ستنطلق بعد التعاقد مع الجهات المكلفة بهذه العملية، مبينا أن ذلك يأتي ضمن استعدادات الوزارة المبكر للعام الدراسي المقبل. كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توجه حكومي لرفع راتب المعين المتفرغ واحتساب الزيادة بأثر رجعي من أيلول المقبل. وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم إن المقترح يهدف لدعم الأسر ويرفع الراتب من 170 إلى 250 ألف دينار شهريا، وأوضحت أن الفروقات المالية المترتبة عن الأشهر السابقة ستصرف للمستفيدين فور اعتماد المقترح وتسوية مستحقاتهم. ذكرت مصادر أن الاستخبارات الأمريكية غيرت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سرا ونقلته إلى طائرة عسكرية بدل طائرة الرئاسة بسبب تهديد إيراني مزعوم بالاغتيال. وكتب الصحيفة واشنطن بوست استقل ترامب طائرة الرئاسة الأمريكية القديمة ذات الطابقين أمام عدسة الكاميرات التلفزيونية في أنقرة، وذكرت أن ترامب ألمح بشكل مباشر إلى تهديد المستمر لحياته من طهران أثناء حديثه مع الصحافة خلال رحلته الأخيرة إلى واشنطن، لكنه لم يكشف أبدا عن العمليات السرية نفسها. أخيرا، تستمر جهود الإنقاذ في أنحاء غرب كولومبيا لليوم الثاني على التوالي، حيث يواصل أفراد الطوارئ البحث وسط أنقاض المباني المنهارة والمنازل المدمرة، وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى جراء أقوى زلزال تشهده البلاد منذ عقود. وعملت فرق الطوارئ بمساعدة الشرطة والجيش والمتطوعين طوال الليل باستخدام الجرافات وأحيانا بأيديهم للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. ختام هذه النشرة تذكير بعناوين: الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الاسبوعي.

0: يا إلي. اسمع واستمتع.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله
6: يحفظك. انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص راح يكونون يانا من خلال التطبيق الرشيدة فهم. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع في منتصف هذا الأسبوع، واليوم هي الثلاثاء المصادف قد بالله والله من وراء الرواتب قلنا ما نعرف احنا 11/8 أعتقد لحد الآن أكون ناس ما مستلم رواتب على العموم، بس الشهر الجاي شلون خلوا بالكم والله يعني جماعة 21 بالشهر بس للتذكير فقط، استلموا يوم 5 أو 6 أو 7 بالشهر، وكنا 8 حسب يعني، بس أنا فقط دا أقول مع التحية إلى وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين ترى كلش متأخرة على العموم. فبلشنا لكم حلقتنا لهذا اليوم، بارح قلت لكم استكمالا راح يكون كل واحد إلى سؤال، هذا السؤال هو شنو معنى وليش، شنو معنى عبارة معينة مفردة معينة هي ماشي عندنا بحياتنا. قلت أنا طبعا للي انضموا ويانا اليوم إلى أنه كثير من الخلافات اللي تكون ما بين الأفراد وبين الأشخاص تكون على أساس عدم فهم وإدراك أو قناعة شخصية بمصطلح معين. مثلا بارح ما طرحنا الأمثال بموضوع مثلا شو معنى النجاح، واحد يقول لك هيك واحد يقول لك هيك، هذا هو يكون دائما بداية بذرة الخلافات ما بين اثنين. ليش؟ لأن احنا عندنا غلب بالنقاش، ياهلني هو يسبق الأول ولازم الثاني يقتنع ولازم يعرف هاي السالفة، حتى على مستوى طبعا النقاشات إذا كانت النقاشات تخص الحياة أو النقاشات تخص الدين أو ممكن موضوع ديني معين أو ممكن موضوع اجتماعي أو موضوع سياسي، فلازم إحنا عندنا غلب وياهل يفوز الأول ياخذ جائزة، فهم هيك بالنسبة لهم. على العموم اليوم إحنا راح نتحدث، كل واحد راح يخابر، راح أسأله عن معنى شيء معين، عبارة كلمة، هي كلمة دائما كلمة أو مصطلح، وأقول لك شنو تفسيرك أو معنى هذا الشيء بالنسبة إليك أنت. للملاحظة فسر لي مثل ما أنت ما عليك بالمجتمع شلون يشوف، ما عليك بالأفراد الآخرين اللي هم شلون يباعون لهذه المفردة، أنت شنو تفسيرك ومعناها بالنسبة إليك. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، سيارات محديثة ترى مكتوب قدامكم والأرقام يعني، وأيضا على 0780211617. بقول هذا الباب مفتوح خافك وش يصير، مش دا لأن داعز ثلاثة أزين. يلا على الواتساب بإمكانكم الاتصال على 0720114115. لا يونس لا خليني بس شوفنا العطاف وين بعدين براد نروح نعزف على جرحنا.

يا بلشنا المالية في مجلس النواب تطمئن العراقيين جميعا إلى أنه مطمئن أن احتياط العراق يكفي لسد الرواتب شهر 10، شهر 11 لحد يأخذ 6. يلا خلنا نأخذ أنا أول

0: ناخذ اتصال ويانا. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. شلونك حبيبي؟ من وياي؟
1: وياك علي.
0: اهلا وسهلا بك علي حبيبي. يا هلا ومرحبا. طيب علي، شنو معنى او تفسير الاعتذار بالنسبه لك؟ الصدق. شلون صفن؟
1: شغله سهله
0: سهله
1: اذا انا يعني غلطان.

0: يقول لك الاعتذار يكشف علاقته بالكبرياء وتحمل المسؤولية، فلذلك قد يراه البعض ضعف أو في بعض الأحيان قوة أو تردد. هو هذا. طيب شنو عندنا اتصال؟ سمعنا استاذي وروح بالجو إليك. طيب يلا خليني أنوه لكم مرة ثانية، عندنا مجموعة من المصطلحات والمفردات اللي راح تكون خلال البرنامج، كل واحد راح يتصل راح أنطيعاني مصطلح أو أنطي كلمة يقول لي عليها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو،
1: شلون سلطان؟
0: هلا
1: شلونك
0: حبيبي عباس؟ شلون الأخبار؟
1: الله بخير.
0: شلون أمورك؟
1: طول عمرك مستقلك والله.
0: أحسك تعبان عباس.
1: لا والله
0: فلاونزا بالصيف.
1: اي والله موالي
0: مرتك ما تدري لك بال، ما قاعد داريك مرتك ما تدارك.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون اخبارك انت؟
1: والله طاريك اول مره الله شاهي.
0: وين وانت ومنو؟
1: والله قاعدين يعني مجموعه ما شباب هيك ونسولف. كثرهم يعني صار كثرهم عنك عن برنامجك.
0: اي
1: اي هم عيك المواضيع انه لسه حاليا البرامج كلها عباره عن انه مهري يمكن انت وايد صراحة يعني
0: الحمد لله ان شاء الله دائما يعني على الاقل هو يتداول الى انه احنا نقدر نعكس في شيء ايجابي على فئه من المجتمع، اذا كانوا شباب، اذا كانوا مثقفين، اذا كانوا ناس واعين. وهذا يعني تدري هاي الرساله دائما انا اقولها الى انه هذا البرنامج هو حتى ممكن نقدم شيء ايجابي للمجتمع بغض النظر عن الفئه او المستوى الثقافي او التعليمي.
1: برنامج كلش راقي مثلك
0: انت راقي عباس حبيبي.
1: ما العالم وعي يعني تاخذ البرامج بالشارع اذا اسوي لقاء واقف يقول لك شنو ما تتزوج تسافر
0: تشوف ايش تعبان. والله العظيم. طيب عباس اذا اسالك شنو معنى الوفاء او تفسير الوفاء بالنسبه لك؟
1: الوفاء ان الانسان يخلص لك يعني ما يشوف غيرك.
0: طيب
1: بالنسبه لي يعني فشي كل كبير يعني الوفاء انسان يعني كل شلون ابسطها اكثر يعني اذواعك انت بعيوب ايجابياتك خلاص انه يوفي لك يبقى لك حتى يعني الانسان اللي طول العمر يعني مثلا يتوفى الاجل او يسافر او يغيب عنك فهو يبقى منتظرك. اوكي انا منتظر سلطان
0: من الساعة 3 إلى 4 بس غاني، لا بس غاني، أنت يجي. 3 البارحة إلى 4 وين؟ طالعين هوا؟ البارحة طالعين هوا؟
1: ماكو والله العظيم، جبت على الخلاص ماكو يعني كلها غاني ما حد يعني حتى ما طلع اللقاء شيء يطلع ماكو.
0: لا موجودي وين؟
1: هو هذا الوفاء.
0: هذا الوفاء. طيب.
1: حبيبي
0: سلطان
1: الله يحفظك.
0: الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. هلا بيك. الوفاء طبعا هو كتفسير الى انه هو يكشف الارتباط بالاشخاص مهما فعلوا او بالمواقف او بالمبادئ التي تخرج عند الانسان.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو يا هلا ومرحبا.
1: الله
0: يسلمك، شلونك؟ يا اهلا وسهلا، شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. البارحه من وراك الثاني وفرقت.
0: ليش؟
1: البارحه حتى قلت الجو برا يخبل بارد، قلت له مسوي باذنجان.
0: اي
1: سوي غدا باذنجان.
0: حلو؟
1: اي
0: اي
1: اي
0: شغله زينه.
1: فرقت حقي من ورا.
0: اي ما بتفتح.
1: ارتفعت
0: نلوات جوية. ايه مطيتك يا بالعكس، هي حتى اليوم ترى اليوم انت اذا تريد يشوف لك شغلة همين ثقيلة يعني رتب امورك.
1: حتى والله البارحة من الوحدة الفجر كما طبيت في التبت وما حس بالهواء.
0: والله من الوحدة الفجر والله عم مدي لحقن، والله العظيم صدق مدي لحقن.
1: اه اقول لك من الوحدة الفجر يعني مو ظهر.
0: ايه ايه ايه مدي احنا مدى تلحق لان تظل تنعر طول الليل ماكو.
1: ايه ماكو لا
0: طبعا
1: يعني قرات الانوار الجويه.
0: ايه
1: العراق عبر الخمسين واسرائيل 16.
0: تخيل بس تخيل. ما ادري اذا الله غاضب علينا عليهم، والله ما ادري علي ما غاضب. طيب
1: الحمد لله.
0: خليني اسالك شنو تفسير او معنى الوقت بالنسبه لك؟
1: الوقت احترام الوقت اهم شيء.
0: طيب
1: مواعيد ويا الناس ويا العائلة كل شيء يعني الوظيفة مالتك عملك انت من احترم في الوقت يعني تحصل على نتائج هواية للمجتمع. اي الوقت يعني هو هذا بالنسبة لي جدا مهم يعني انا في عملي حريق علي الوقت. اي
0: طيب حلو اوكي.
1: ويا المجتمع ويا العائلة.
0: نعم يعني يا يا يا هو يعني مهم بالنسبة لك ان تتعامل بالوقت مع العائلة لو المجتمع لو العمل الاهم.
1: الاهم الاهم العمل.
0: العمل
1: ايه لان العائلة فيها مجال مثلا اذا دامت واحد يعرف شغلة وتأخرت في العمل لان هذا بعض الرزق يعني يعتبر.
0: طيب
1: ففيها مجال العائلة يعني تكون عليهم خلينا نقول.
0: اي
1: والصديق والصديق هم نفس الحالة هم تقدر تكون عليه.
0: ايه.
1: فالعمل انه الوقت هو كلمة.
0: نعم حلو اوكي. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، ممنون. الله يخليك يا هلا ومرحبا.
1: تحياتي لك.
0: تفسير الوقت يبين نظرته للحياة والعمر والفرص، وممكن تنتقل منه لسؤال إلى أنه هو شنو أكثر وقت ندمت لأنك ضيعته. إذا قيمة الوقت هي تكون بالأشياء اللي تحسي لأنه ضيعت وقت عليها. في بعض الأحيان تكون إضاعة الوقت على علاقات، إضاعة الوقت على عمل غير مجدي، إضاعة الوقت على التفكير بأشياء مو صحيحة، إضاعة الوقت على أفراد، إضاعة الوقت على ممكن اليوم عائلة. في بعض الأحيان يكون إضاعة الوقت لعدم تحقيق الأحلام، يعني يكون هو حاجز أمام تحقيق أحلامك. فإذا موضوع الوقت كسبه جدا صعب أو قد يكون في بعض الأحيان مستحيل، لكن خسارته هي جدا سهلة. فلذلك أنت حاول أن تكون عندك تفسير جيد وإيجابي لموضوع الوقت وكيف ممكن يكون عندك. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: الكبير أستاذ سلطان.
0: أهلا أخي،
2: شلونك؟
0: البارحة جيت على التوالي أنت، شوفك أني
2: أنا أي جيت وما أعرف شو تعزلت في الأربعة ونص. أربعة
0: أربعة ونص
2: مو أربعة ونص ما أعرف ليش طفرت شكو شنو الموضوع؟
0: ما إيش تعبانين شوية وهاي أمور.
2: إيه وحارة حارة حجي.
0: حارة إيه حارة والله والله.
2: حلو. أمير حلو في كلها تقول حارة حارة عباق جديدة.
0: إيه. طيب أمير إذا سألتك شنو معنى أو تفسير الندم بالنسبة لك؟
2: شنو بعد كل شيء ما يفيد؟ أو شيء سويته وانتهى غلطت فيه وانتهى.
0: وانتهت
2: زين. اذا ما مأذي احد هاي تبقى تلوم بروحك وتتحملهم.
0: طيب
2: او ماخذ يعني من حقه تروح ترضيه.
0: زين اذا خيرتك ما بين انه اقول لك هل الندم مؤلم ام درس ام فرصه، ايش تختار من عندهن او اكثر ما يعبر عن هاي الكلمه بالنسبه لك؟
2: والله شنو الاختيارات؟
0: الندم هل هو مؤلم ام فرصه ام درس؟
2: لا لا حجي هو درس وبعدين فرصة.
0: اوكي اذا هو درس.
2: درس ودرس مهم يعني ممكن يغير حياتك.
0: طيب
2: فدرس كلش قوي.
0: درس ان شاء الله الله يبعد عنك الندم دائما. انا
2: كبير
0: حبيب القلب حياتي
2: الحمد لله اشكر بالله.
0: باي باي مع السلامة حلو.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله. شلون اخبارك؟
1: الحمد لله. شلونك؟
0: الله يخليك.
1: تحياتي لك والمستمعين.
0: الله يسلمك. سولف لي شنو معنى او تفسير المسؤوليه بالنسبه لك؟
1: المسؤوليه كبيره.
0: طيب
1: مسؤوليه عائله، لازم يكون واحد مسؤوليه عائله او مسؤوليه كدائره كبير. هاي امانه.
0: زين،
1: المسؤوليه امانه.
0: تعتبرها امانه؟ مسؤوليه امانه؟
1: مسؤول على اي شيء، مسؤول على دائره، مسؤول على خزينه، مسؤول على تسجيل، مسؤول عائله، امين صندوق.
0: نعم،
1: كل مسؤوليه.
0: مسؤوليه
1: إذا... امانه.
0: تعتقد الان انه انت اهل لمثل هكذا مسؤوليه الان، مو سابقا، الان بالايام الجايه مثلا، عندك استعداد ان تتحمل مسؤوليه جديده تضاف الى مسؤولياتك؟
1: لا والله استاذ، يفوق قومي
0: بقيت نلفات نقوم لحق عليهم. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورد. يقال إلى المسؤولية تكشف نضج الشخص وطريقة تعامله مع نتائجه ونتائج قراراته والتزاماته تجاه الآخرين. طيب خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: ألو
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال؟
0: شنو الأخبار؟
2: أنا هاي
0: وين؟ شنو الوضع؟
2: هو سفر سفر.
0: آه شنو، أكو فلوس؟
2: فلوس.
0: ايه كرف كرف، العالم ما عدا رواتب. بس انت مرتاحين تشتغلون؟ والله العظيم ما قاعد تجي يمنا. ليش؟
2: والله
0: متلاغين شويه.

0: يعني بصراحة أكو يمكن مجموعة الأسئلة اللي موجود موجود موجودة مو على نفس الأغنية موجود حلوة الأغنية هاي بيروت تعال خمسة خمس فيكي هو يقول يعني أفر هيك شو بيش إيه بس يعني لزقت شو مش بيش خاصة إذا كانت هاي التجي إيه لانسر قرش تجي صحولة هي كوفيها من عدها تج كلش عالية محركة نسيتها مهم والله طيب شوفوا شقد هسه احنا سالنا عن مصطلحات يعني البارحه تقريبا حوالي بال 25 30 مصطلح سالت عليهم واليوم راح اسالكم تقريبا حوالي 25 30 مصطلح شوف كل واحد يفسر الاشياء مثل ما هو باله وهذا طبعا انا اعتبره هو التفسير الصحيح ليش؟ لان كل واحد شلون يشوف المصطلح او شلون يفسر المصطلح هذا اللي هو كشخص يقدر يناقش به أو ممكن يقتنع به أو هذا جزء من ثوابته في الحياة فلذلك كل إنسان اليوم إحنا عايش ويانا أو ممكن موجود في هذا المجتمع ندخل وياه في جزء من الصراع أو جزء من الحوار أو جزء من النقاشات اللي ممكن تكون ما بيناتنا اثنيناتنا ممكن تصير بهالطريقة خلينا نأخذ ويانا اتصال ألو
1: يا الله
0: يا الله يا أهلا وسهلا
1: يا الله يا الله سهلاً. يا الله يا أخي والله الإذاعة حلوة
0: إيه
1: لما احمد يزن المحتر
0: مو
1: والله يعني صدق عاد الثقه تحس خلاص ذاك وين تدق 20 30 مكالمه يا ضيف والله العظيم احمد شلون بلش بالثانيه خطوطه ثانيه ارفع الخاطر تنفع بينما ذاك يظل مستحي بالتليفون وهاي فلان قال
0: يصفن عندي
1: ويهنج شويه شلونكم عيني
0: شلون الاخبار
1: شلون الامور هذا واحد صاحبنا سمين بدون ذكر اسماء ولو سمع يسمع وميض عادي يسألني عن مانجارو
0: مانجارو
1: الله يخليك انت قاسم ابو جوس الله يجيك
0: على مانجارو ما تشتغل وياه بالعكس
1: مانجارو ما يضرب هيك ما
0: لازم اي لازم لا ما يضربه ببطنه بحلقه لازم يلا تشتغل
1: بحلقه هيك
0: يلا خلينا شلون اخبارك خلينا اسالك سؤال السؤال يقول شنو معنى الفقر او تفسير الفقر بالنسبه لك
1: الفقراء احباب الله
0: بغض النظر
1: يا
0: احباب الله
1: احباب الله
0: تكذبون عليك
1: احباب الله ولا
0: بطيخ لا قال تكذبون عليك
1: تكذبون عليك كذب الفقراء احباب الله
0: طيب
1: يعني انا لما انا فقير ما اقدر اروح لا حج ولا عمره شلون الله يحبني ما اقدر اصدق طيب. ما اقدر ازكي ما اقدر مثلا انطي الخمس شلون الله يحبني
0: طيب
1: شلون الله يحبني بس هي هاي سوالف مال الزود رجال الدين
0: مال الزناقين
1: الفقر ابو السلاطين يعني والله
0: مال الزناقين
1: الفقر
0: والله
1: مو
0: سوالف مال الزناقين
1: الفقر مو بالفلوس
0: بعد
1: الفقر شلون واحد هو يعني مخدمته ملياريا
0: طيب
1: ويفتقر للصحه يفتقر للعافيه يعني واحد يعني الله يكفيكم الشهر مثلا فقير وبيذاك المرض الخبيث العفو غني وبيذاك المرض الخبيث يفتقر للصحة يعني مستعد يطلب فلوسه كلها حتى يا دوب يتشافى ويصير زين هذا يعني فقير الحاجة مو فقير المادة أو فقير الشيء لا يعني أنا من وجهة نظري الفقر مو فلوس لا صحة عافية نظر سمع بصر يعني هذا من كلهن يعني الأساسيات بالحياة الفقر يعني ينضرب بهن الفقر هو اللي هو الفقير فقير من الله خلقه فقير العدة فلوس تجي فلوس
0: لا ماكو
1: لو برميل مال خال لو بدبه مال مي لو بالقاع لو بالتنور الجنطة قالت خرب شرف إذا أبقى
0: ما أريد أبقى بعد
1: طالي دمقه العراق ودوني
0: زين
1: وقلت لك ابو السلاطين الفقير محتاج حاجه
0: الفقير محتاج اللي هو طالب. نعم اللي يكون هو يعني لا يملك واحده من نعم الله خلينا نقول صح. فلذلك هو ممكن هنا نسمي عليه فقير طيب حلو
1: مع العلم ملك مليار دينار بس
0: ما له خاصه طبعا
1: فقير الحاجه

0: طيب بلبل تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. ممكن أن يعتبر الفقر ماديا، لكن هذا لا يعتبر الفقر الرئيسي، هو فقر المشاعر والفكر والمشاعر والطموح والنعم، هذا هو تفسيرها. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: ألو.
0: نعم أهلا.
1: يا شلونك؟
0: يا هلا.
1: مشتاق لك بالقرآن.
0: ش عجب تشين بدل السماعة ولا تحكي بالسيارة شنو؟
1: لا يعني حاط على سبيكر السيارة أنا جاي أشوف.
0: إيه. وهذا الجاهل يمك منو؟
1: بتسمع منو
0: ياي؟ إيه ها منو بتك؟
1: بتكم العائلة.
0: ها. لا بالعكس تحياتي طبعا للعائلة الكريمة خيتنا العزيزة وبالعكس يعني احنا تدري انت من الاشخاص اللي يعني انت عزيز علي شخصيا يعني مصطفى.
1: الله يسلمك.
0: الله يخليك مصطفى. خليني اسألك سؤال.
1: انا اخذك
0: لا لا ليش ما اردي سمعون اردي سمعون اردي سمعون شركتي شنو نصل هذا ايه هم دي يسمعون؟ انتوا دي يسمعون كلكم بالسيارة؟ حتى احنا نصير مشاركة بالإجابة. انا على مود
1: ايه خذ راحتك.
0: طيب شنو تفسير او معنى الانوثة بالنسبة لك؟
1: يا رب لعدكم العافية. والله انا نعمل من وقت.
0: تعال سالف وين نعمل من وقت لا عرف اسد عدانتك عليك. يلا
1: لو بس هيك
0: تخذرني. ايه سؤال لي شنو معنى
1: تجاوب.
0: ايه طبعا اسمعي ثاني. شنو معنى الانوثة او تفسير الانوثة بالنسبة لك؟ يلا
1: والله ما عندي اي فكرة.
0: شنو ما عندي اي فكرة؟ شنو الحشاش يعني تكتي
1: صوت تشبيه وترجعي لي بعدين؟
0: لا لا ما لا عندي شغلة عندي شغلة ويا والدي والدتي. يلا سؤال لي
1: تفسير الانوثة وهو يعني انت ما راح تفتهمه الا تتزوج.
0: يعني على عكس ما انا اعرفه قبل ما تتزوج حقيقة كان عندك اكثر من تفسير الموضوع. على العموم طيب من تتزوج
1: شنو؟ اما انت قبل الزواج تعرف شنو يعني الانوثة؟
0: انت؟
1: ايه
0: انت شت مصدر من مصادر معرفتك بالانوثة؟ الف
1: راح بلوى ما اعرف شنو الانوثة يعني ما
0: تعرف.
1: انا رجال تدري انا مستقيم.
0: ادري بيكي ايه انت اول بنية عرفتها بحياتك تزوجتها. لا مو زوجتك الحالية قبل.
1: لا
0: يعني ها؟ اي توعدها بالزواج. طيب هسه ما اعطيني تفسير اخي شنو؟
1: شوف انا والله امانة كل الافكار طارت من بالي. ادري انا لا العب
0: فيك. ادري بيك
1: مو بيك سوالف خاصة يعني بالبرنامج وياك يعني عن اي موضوع عادي.
0: ايه ايش معنى هاي؟
1: بس حاليا للامانه يعني ضاغطتني بالسؤال وبال بال بال بالموقع اللي انا فيه حاليا.
0: نعم هسه شنو؟
1: اي فاكيد راح اجاوبك يعني لو دارك على انستغرام ولا تلاقى باكر يعني ترى بعد في اسبوع طويل.
0: لا لا بس هو هاي الاسئله بس اليوم وخلص باكر ما ناخذ غير موضوع وتدري بي اذا ناقشت انت بغير موضوع انت بغير موضوع يعني ما راح اقبل تناقش. بس هذا يبقى السؤال وانا اتمنى هسه انا سالته وانت لك يعني الأحقية باعتبارك مستمع هسه نحكي عن حق وحقوق لك الأحقية أن أنت تجاوب أو ما تجاوب. بس بقى خيتنا أقولها يعني سيري فد يوم أنت هذا السؤال وخلنا نشوف فرد واحد زلمة طالع من ظهر أبوه ما يجاوب خلنا نشوف راح يصير.
1: لا حجي ما يحتاج توصل والله ما يحتاج يعني هسه هي تكون عدفة كوليكشن ما لأسئلة فقال لها فقط ميتين
0: بضبط.
1: الجبيعة
0: طيب حبيبي تحياتنا لك مصطفى الجميل الرائع.
1: انت الجميل الرحمن جميل. تعرف فرانك شلون انكتل؟
0: وان شاء الله يا رب يكون يومك جميل باذن الله تعالى.
1: اشيك
0: انا مشك والله. طيب تحياتي لك
1: حبيبي.
0: هلا مع السلامه باي باي. هلا والله بصراحه يعني هدي النفوس والله.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: طبعا من المستمعين القدامى حضرتك.
0: كل الهلا بك، تشرف.
1: ايام كان البرنامج يطلع بثلاثة، كانت بالاربعة امنيتنا كان انه يطلع بثلاثة، لان احنا جروب عمل ينتهي العمل مالتنا بالاربعة.
0: طيب
1: كون استاذ سلطان يطلع لنا بحتى اللحك، فالحمد لله اجت.
0: الحمد لله جيدة. اتعرف عليك، اسمك؟
1: انا مروان الخيار.
0: اهلا وسهلا بك يا مروان. مروان شو طبيعة شغلك؟
1: والله حاليا خياط بنفس الوقت سائق ومندوب في شركة.
0: ها، يا اهلا وسهلا بك، كل الهلا. طيب مروان، اذا اسالك سؤال واقول لك شنو معنى او تفسير الانتقام بالنسبه لك؟
1: والله استاذ سلطان، الانتقام بعض الاحيان مريود يعني بامور، وبعض الاحيان لا، العفو افضل.
0: العفو، العفو عند المقدره لو عند القناعه.
1: لا، عند القناعه يعني.
0: عند القناعه يعني، مو عند المقدره.
1: عند لا، قول الانتقام من الناس اللي ما قدر المعروف اللي انت تسوي لهم اياه. عندنا ازمه اليوم انه انت الانسان تحسن النيه وياه تصدق وياه، ولكن تشوفه موقف راسه راح يعني تشوف وجه حياتك فشايفه وياه.
0: طيب،
1: لانه تنتقم من عنده، مو ولا تحاربه ولا هاي، بس تنتقم من نفسك لين من الايام تصرفت باحسان ويا هذا الشخص.
0: طيب، هل الانتقام عندك مرتبط بردود الفعل أم بالفعل نفسه؟ يعني أنا اليوم واحد سوي وياك شغلة إنه كرت فعل إنه ممكن تنتقم من عنده، لو أنت مثلا شفت تصرف معين وكنت تستقرأ الموضوع وانتقمت، يعني انتقامك كرة فعل لو لا ترتيب؟ يعني تفكر لي.
1: لا والله بعض الأحيان لا لا لا، رد فعل يعني.
0: رد فعل. آه.
1: أيوة.
0: طيب جيد، أنا تشرفت باتصالك، وبصراحة إن شاء الله دائما اسمعك وتشارك ويانا. يعني
1: انا برنامجك الله شاهد، يعني عندك معلومات وفد انسان ذوق انت.
0: الله يحفظك، انت الاحسن. الله يسلمك يا ورد، في دول عمرك يحفظك ان شاء الله، يرزقك ويفتح ابوشك دائما يا حبيبي. تحياتي لك. شكرا.
1: هلا
0: بك، مع السلامه.

0: طيب عندنا اتصال صارت نهار ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: استاذ سلطان الطيب.
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
1: شلونك عيوني ابو عبد الله.
0: اهلا بك يا ابو عبد الله، شلون اخبارك؟
1: هلا بالطيب الله يخليك
0: يا هلا ابو عبد الله. اذا سالتك شنو معنى او تفسير الصبر بالنسبة لك؟ عدا أنه مفتاح الفرج هاي نسأل إياها.
1: سأف
0: ها ها ها شو صفات
1: مفتاح الفرج؟
0: لا عوف المفتاح الفرج هسه، مفتاح الفرج عليك بيته. شنو تفسير أو معنى الصبر بالنسبة لك؟
1: الله
0: الله أنت
1: يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. طبعا هي الصبر أهم شيء، يعني إحنا شوف الصبر إذا وهو هذا هو هذا والقدرة تتحمل الإنسان. بس إحنا متحملين وصابرين على ذول
0: ذول إحنا صابرين عليهم والله.
1: ايش وقت ننفجر عليهم؟
0: ماكو ماكو،
1: لا ما ننفجر من وراهم.
0: احنا بس صابرين ما عندنا شيء. مو هي بقى هسه لازم تصبر بعدين توصل مرحله تنفجر. احنا لا، احنا العراقي مختلف دائما.

0: صلي الجمعه
1: اي
0: فتدري انت ورا الصلاه يقعدون هذول المجادي
1: اي
0: فهذا يا اخي مخلص الصلاه طالع مطي الف للمجدي قال له ادعي له هو المجدي ما يصلي زين انت مو تشيل الجو
1: زين انت تشيل الجو شنو الموضوع ما يدري شغل
0: جايب
1: يدري شغلته مو صحيحه
0: اي والله
1: والله
0: الله يحفظك صار
1: الله يسلمك
0: دائما اسميك صار طان الاذاعه
1: بندول عينك يا ابن الله يحفظك يسلمك الله يخليك انت الاحسن شنو الموضوع انت ليش فتحت هاي كل الاشياء لايف هالقد اضاءه شين استوديو يعني ياسر عمر واي ذني مصادر هواي الصحة والعافية وياها ما تنسى طيب اذا احنا بعدنا طبعا في حلقتنا وهاي مجموعة الاسئلة اللي قلت لكم عليها راح تكون موجودة راح تبقى وياكم على الساعة الثانية لحد الان يمكن يعني او ممكن اغلب اللي موجودين ويانا على الهواء مباشرة جابوا اجوبتهم بطريقة اللي هو شلون يشوفها كتفسير منطقي هو يحب انه يفسر او يفسر بهذا الموضوع اللي احنا قاعد نتحدث عنه مجموع الكلمات العبارات والمصطلحات كل واحد يفسرها حسب ما هو يشوفها

خلال الأسئلة اللي ذكرناها طبعا خلال الحلقة أكو بعض الإجابات كانت يعني نفس تفسيرها الحقيقي. أنا قلت التفاسير هنا تختلف كما اللي باو حاب وجهة نظره هو، كل واحد يمكن يشوفه اليوم مثل ما هو موجود. اللي موجودين طبعا على البث المباشر على التيك توك تقدرون تشاهدونه طبعا أيضا من خلال حسابنا إذاعة الرشيد، وأيضا هناك تشاركون من خلال الإجابة على الأسئلة اللي إحنا قاعد نطرحها، وأيضا بإمكانكم المشاركة من خلال الاتصال على رقم الهواتف 07802111415 وعلى 07802116117 والاتصال على الواتساب على 07201411115. مجموع الأسئلة والمصطلحات والمفردات اللي أنا ذكرتها خلال الحلقة بصراحة أتمنى أنه أنتوا تفكرون به، يعني هسه حتى إذا أنت تسمع أو أنت ممكن ما شاركت أو بعدك يعني ما أعرف شنو ما مقرر أن تخاورنا، الوضع طبيعي، لكن أنت أطرح هذا السؤال على نفسك اللي أنا دا سأله، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، شنو تفسير أو معنى فلان كلمة، أنت فكر بيها أو أنت فكري بيها وشوفي شنو إجابتك للموضوع، طابق إجابتك باللي راح يجاوبها المشترك أو طابق

اتوقع اجابتك هي التفسير اللي دا انطيه اني بنهايه المكالمه. شوف ايش قد بالميه انت تتطابق ويا هذا الموضوع وايش قد بالميه انت تختلف، واذا كنت مختلف فهذه وجهه نظر تحترم وتقدر، اذا كنت مطابق فمعناها انه انت فكرتك صحيحه. بكل الجوانب هي فكره تبقى موجوده عندك انت، قناعتك انت، ما انت شفته من دروس وعظات او يعني تربيت عليه ينطيك تفسير معين للمصطلح اللي انا احكي. راح ننتقل هسه نسمع اغنيه، ننتقل فاصل وبعدها ارجع وياكم في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية للتغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدنيين ضبطت بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: مودك
1: فانجور،
0: سوينا الصباح حلو على مودك
1: فانجور.
0: يومية على الهواء آني وإنتو كلنا سوا
1: فانجور
0: على الرشيد أحلى هواء اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم.
4: تاخر انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت شو يعني

0: مستمعين رجعناكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وعندنا مجموعة من الأسئلة اللي راح تكون هي سؤال عن مصطلحات أو مفردات ممكن أنت تسمعها اليوم في حياتك. خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: سلطان.
0: يا هلا يا هلا
1: محمود الراوي.
0: يا أهلا وسهلا بيك محمود، شلون أخبارك؟
1: أسأل براحتك، أنا مو بالبيت.
0: ها هيك بحر صار، شنو الوضع محمود؟
1: والله زين، ربك ما فاتح البارحه الرشيد مخبوص.
0: الله سترك، والله العظيم الله سترك.
1: رجع جبتها تضحك
0: يتيم. ايه زين، الله ما سمع السلطان. زين وسه، شنو الضمان اليوم ما تسمع؟
1: شلون
0: شنو الضمان اليوم ما تسمع هي؟
1: والله انا والله
0: بعد انت وربك. ايه هو شوف، ربك مرات مره مرتين ثالثه بعد مو كلش من تلح هواي ما المهم، خل احاول ارتب لك الحكي اليوم، احنا على امل. المهم طيب، شنو معنى او تفسير السلام بالنسبه لك؟
1: السلام،
0: سلام اي
1: شوف الناس شرك
0: شرك لو
1: شرك
0: انت
1: اي يعني هذا واحد يأذي غيره فهو السلام هذا.
0: هو هذا السلام، هذا تفسيرك الى انت. طيب شو كنت آخر مرة حسيت أو شعرت بالسلام؟ إنه يعني جاك إحساس حقيقي يعني بالسلام.
1: السلام.
0: إيه. راح صوتك وقف. شنو؟
1: دا أقول لك من طلعت خارج العراق.
0: من طلعت خارج العراق.
1: إيه حسيت بالسلام وبالأمان. قيمة البشر.
0: للأسف يعني. والله والله هاي هاي هاي
1: أكثر شيء هذا الحلو كله راح بالمشاكل والحرب. أي والله.
0: طيب
1: حسيت صدق بالسلام وبالأمان. ومن تزوجت؟
0: من تزوجت حسيت أنا حسيتك إذا تقولها أنت بس، لأن شوي أخذتك الهاي. إيه هو واحد مرات من يتزوج يشعر بالسلام. يشعر بالسلام في بعض الأحيان، هو حقيقة.
1: أقول لك اليوم عمار شو
0: مو عمار لين
1: صدق؟
0: صدق؟
1: لا والله العظيم جديات.
0: والله مو عمار.
1: يا شوف اليوم الروحية حلوة يجي
0: فرفشة. شو عجب؟
1: والله العظيم جديات، والله ما أدري مو عمار. عمار ده أقول
0: دا اقول صار ويا
1: اهز برقبتي ويا لغاز وحدي والله من سياره على راسي. من لحد اليوم
0: احمد مثنى
1: انا وشهاب الورد دارينا دارينا بالاغاني
0: وشهاب وام داريك بلا ما تسولف. طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا. هلا بالرابع. هلا حبيبي اذكرهم شنو حبيبي؟ يلا خلينا نذكرهم بالأرقام، لأن عندنا هنا طبعا أيضا على التيك توك نذكرهم بالموضوع. هسه شو نسوي إحنا؟ نأخذ اتصال. نعم أوكي نأخذ اتصال. ألو
2: هلا سلطاني، شلونك؟
0: يا هلا ومرحبا، شلون أخبارك؟
2: أنا الحمد لله. تحياتي لأحمد مثنى.
0: الله يخليك، الله يسلمك يا وردة.
2: مصطلح
0: يلا أنا للأسف انقطع الاتصال للأسف.

0: ناخذ اتصال. الو.
1: هلا سلطان.
0: هلا، وشلون اخبارك؟
1: هلا الحمد لله. شنو المصطلحات؟
0: ها شنو المصطلح؟ خلينا نعطيك مصطلح. شنو معنى او تفسير الحضور بالنسبه لك؟
1: الحضور يعني الحضور بال شلون بالاصدقاء،
0: يعني الحضور لما تكون انت حاضر مع الاخرين، شنو معناه؟ شنو تفسيره بالنسبه لك؟
1: الحضور هو شلون ثقافه جديده. راح ينطيني ثقافه جديده بحياتي. وراح ينطيني شلون؟
0: اي كملي.
1: راني شلون ما راح اكون مغلقه، وما راح اكون يعني شلون متخلفه، وراح اتجدد. وراح تكون شخصيتي اقوى، وهاي يعني التجدد في الحياه.
0: طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: الله يحفظك. الله يخليك. شنو العفو؟ صرت اطلع شفتر وارجع بس. شلون كافي؟ والله لحق لها بالكعبة. طيب يلا، عندنا حسن كاتب من أجمل الأصوات، مستحيل صوتي زين. ورود كاتبة نورتو، شكرا جزيلا. جعل الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. تشعل ورود. أوكي يلا خلنا نأخذ ويانا اتصال. ألو.
2: يا ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
2: شلونكم عيني؟
0: شلون الأخبار؟
2: الحمد لله. البارحة ما لحقت أشتغل، واحد ورطني.
0: إيه.
2: قال أطلع من الشغل بالأربعة وربع. ويريد يشتكي علي يمك.
0: مستحيل.
2: والله يا أخونا مصطفى طارق، تحياتنا إليه.
0: تحياتنا إليه. إيه.
2: مواعدة فاهم مني كان بول ما في باميد.
0: إيه.
2: صار 6 شهور ما أدري إيش.
0: هذا الطبيعي ماتك بسامته.
2: اي قال لي شو اسمه، قال لي اشتكي عليك يا سلطان. ها قلت له انت تدري سلطان؟ قال له شهر غرام مالات بالسياره ما تدري.
0: والله
2: قلت له صار مو قلت له سلطان والمخرج.
0: تخيل. قال له بس تخيل.
2: يعني
0: قال له هو اللي لازم ما تاخر عليه، متاخر عليه شهر، فانت اللي مترهق عليك 6 شهور طبيعي.
2: قلت له خلي عمار يشغل لك الاغنيه مال رياض احمد، قلت له الخصام وانت الخصم والحكم.
0: اي والله.
2: أيه.
0: طيب
2: شلونكم؟
0: شلون الاخبار؟ خليني اسالك، شنو تفسير او معنى القسوه بالنسبه لك؟
2: القسوه.
0: أيه.
2: والله اني بعض الاحيان
0: اي
2: تصرفاتي اكون قاسي بلساني، يعني مو يعني مو ضرب وما ضرب
0: وهذا.
2: اي اقسى على المقابل، مثلا اذا احد الاصدقاء يكذب وأنا أعرف يكذب، أقطع عليه والله بالحج. ما يعني ما أنطي مجال.
0: طيب.
2: وهذا اللي يحاول إنه يستغفلك.
0: ما تحس القسوة بالعمل مرات؟ يعني مثلاً إذا كانت قسوة باللسان بالعمل مرات ممكن تخسرك العمل نفسه.
2: أي طبعاً. يعني مو تخسر العمل نفسه، تخسرك الزبون.
0: خسرك الزبون مو إيه، هو عمل ما تفاتح ويا
2: قبل تقريبا ساعة صار كان عندنا هذا شد وجلب ويا أحد الصيدليات في حياتنا إله يعني. شوفها مصطفى، شوف كتاب مصطفى.
0: زين.
2: هاي حسين ويا اليوم بيحاول يختلف علي قدام السوبرفايزر ماشي.
0: زين.
2: كبير بلسان أبو علاوي في دول العيني. رأساً طلعوا صافين على الحكي. قلت له رجل خصم ورتبنا له خصم، هالموضوع يعني انتهى بالنسبة لنا. بس ما تجي هسه تطلعني أنا غلطان، لا يربع لك.
0: لا مو هيش.
2: يلا يلا وش يسووا كل السنة يشتكوا علي بالنقابة. قلت له أوكي ماكو مشكلة.
0: طيب.
2: المحامي كان قاعد. المحامي سمع الحكي المكالمة.
0: طيب.
2: وقال هاي هذا يشتكي عليه.
0: اوكي
2: يعني خسرنا واحد زبون في مقابل ابو صلاحين. هاي خساره انا اشوفها مو خساره، لان انت اول شيء راح تكتب راحه بالك.
0: اي
2: وما راح أفضل إنه داعي فيهم قديمة وهاي.
0: نعم.
2: هيك إيه.
0: طيب. أوكي.
2: أي شوف كتاب لي مصطفى هاي أنت البارح شفت معي. أو ويطلع يشوكي.
0: إيه.
2: عمل حي كان عمي مصطفى مصطفى طارق أبو يوسف. مصطفى طارق أبو يوسف.
0: إيه.
2: إحنا نعتذر يا
0: أخي. يلا ما يخالف ما يخالف. أقول له ما هي. ماشين هي. مش قل ست شهور بسيطة منها ثلاثة شهور تفصل سالفته أقول له أبو مصطفى.
2: أي لا يعني إن شاء الله أي إيه شوف شهرين. شهر وخمسة أيام إن شاء الله يعني.
0: إن
2: شاء الله إذا كان الخميس.
0: بإذن الله.
2: إن شاء الله طيب. يعني هذا على التفصيل. الأموال كامل مثل التفصيل هذا بعد شيء راجع لك
0: حبيبي. طيب تحياتي لك بالزيمة حبيب القلب. مع السلامة هلا باي باي. شنو حبيبي قول لي. حلوة جليل. إيش عم تغزل بالليل متغزل بالنهار. عجب. شعجب.

ناخذ ويانا اتصال. الو الو وينه صدق؟ الو يابا النائبة هيام الياسر التي كانت سابقا وزيرة الاتصالات تقول نقترح إجبار شركات التمويل الذاتي الرابحة على دفع رواتب الوزارات الممولة مركزيا. هو حكوا عن الرواتب، لاحظ الوضع احنا شو راتشين، هو دي يسولفون على موضوع الرواتب. زين ناخذ اتصال. الو مساء النور.

0: صحتي.
1: الله يخليكي سلمك من وياي.
0: أنا رشاد عبد الله.
1: رشا؟
0: نعم.
1: أهلا وسهلا بك يا رشا، شلون أخبارك؟
0: شلونك؟ شلون صحتك؟
1: الله يسلمك ويحفظك. رشا، إذا قلت لك شنو تفسير أو معنى الاختيار بالنسبة لك؟
0: الاختيار، أنا الاختيار دائما عندي فيه مشكلة.
1: ليش؟
0: ما يعني صعب الاختيار عندي.
1: ما تعرفين الاختيار؟ ما تدبريها؟
0: ها؟
1: ما تدبريها؟ يعني ما عندك حظ، أو مثلا ما عندك فرصة، أو ما عندك شنو بالاختيار؟
0: لا يعني تعرف يعني الحياة يعني صعبة، والاختيار بها يصير صعب في حياتنا. يعني
1: زين، أسوأ اختيار مر عليك بحياتك شنو كان؟
0: انقطاع الفكرة والهربان، ممكن تغير العنوان هذا الوقت مالته.
1: لا احنا نفس الوقت مالتنا من الثلاثة للخمسة.
0: يعني يومية كنت أخابر بس انقطاع الفكرة.
1: اي والله اتشرف بك يا وردة،
0: سمع الصوت.
1: الله يخليك يحفظك، اتشرف فيك يا وردة. في دول عينك.
0: الاختيار صعب.
1: الاختيار صعب. شنو اسوأ اختيار اختاريته؟ كان اسوأ اختيار
0: ما تقبل انت؟
1: لا عادي،
0: والله
1: زواج
0: ثاني اختيار.
1: ما اقبل، بالعكس هذا اسوأ اختيار بالحياة. طبعا اقبل،
0: يعني اختيار
1: كان
0: مو موفق. اي والله.
1: طيب شفتي احسن لك. طيب لا باخي من هذا اختيار احسن لك والله العظيم. طيب تحياتي لك رشا، شكرا جزيلا لاتصالك، وانا ممنون، كل التحيه.

0: ناخذ يا اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: الكبير سلطان تحياتي.
0: كل الهلا بيك انت الكبير، من وياي؟
1: يعني صدام ابو مصطفى العبد.
0: اهلا وسهلا بيك يا هلا ومرحبا.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. الله يخليك.
1: احنا شو وقت نصير ان شاء الله اصدقاء البرنامج؟
0: دائما انت صديق البرنامج.
1: اخوي العزيز.
0: ما عندنا اشتراكات، يعني اشتراكات خلصت ويا ذولاك بعد ما عندنا.
1: اي لا هذا بعد
0: كلها يا يجي خبره ومشترك. طيب اذا سالتك شنو تفسير او معنى العتاب بالنسبه لك؟
1: العتاب بالنسبه لي والله صراحه احنا هم نرجع نقول اكو قسمين تصير بالحياه، واحده من عندهم انه تعاتب اللي هو ناسك واخوك وعزيز قلبك. تدري انت بالحياه اكو انسان يصير ناسك واكو انسان يعتبر عابر هذا. فالعتاب تعاتب، اكو زعل واكو عتب.
0: اي
1: اليوم اذا اريد نعاتب، نعاتب القريب علينا. اذا في يوم من الايام انت زين وياه وهو مثلا ما يبادل لك نفس الشعور.
0: اي
1: وما يبادل لك نفس المواقف، دائما هذا تعاتبه، بس ما تزعل من عنده. دائما ابو السلاطين الكبير نخلي باب مفتوح على كل شيء. صراحه يعني انا وجهه نظري بالحياه.
0: طيب بس مرات هذا الباب يعني يفتح عليك بيبان اخرى،
1: نتحمل ما يخالف.
0: يعني باب التمادي، باب الاستغلال.
1: عندنا طيبة.
0: اي ما احنا ما عمت علينا غير هالطيبة هاي.
1: ايش السوى بعديها؟ هاي تكوين بي، كل انسان تكوين البي يعني.
0: جماعة خيطونا من الاذان للاذان واحنا بعدنا بهالطيبة.
1: والله كلامك منطقي وهواي حقوق من عندنا يعني ما اغذينا يعني يعني لسه احنا شو نريد نسوي؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي
1: فاني طيب. هذا اللي اشوفه صراحه. تعاتب، قلت لك تعاتب القريب. تعاتب الانسان اللي انت عندك مواقف وياه وهو لازم يبادلك بنفس الشعور.
0: اي
1: هذا اللي موجود صراحه. انا وجهه نظري بالحياه حكم خبرتي بالحياه يعني.
0: نعم حلو جميل جدا.
1: اي
0: طيب تحياتي لك حبيبي. لا بالعكس انا اشكرك شكر جزيل وممنون منك على اتصالك. تسلم.
1: لا اخ عزيز وتر الله يحفظك ومبنائك حوار. أتمنى الله سبحانه وتعالى إنه كل إنسان زعلان ويا شخص عاتبه لا تقطع وياه. اذكر اليوم الله سبحانه وتعالى من ذكر الميزان. أنت اليوم إنسان إذا 10 مواقف 8 و7 زين و3 مو زين مشيل وياه. أنا أحكي لك ما أرد أصير قدام المستمعين وقدامك إنه أنا يعني إنسان متسأل. الحمد لله والشكر هذا اللي بداخلنا نحكي من قلب ورب.
0: نعم
1: خلي صحيح. كل إنسان عنده ميزان بحياته وعائلته وأصدقائه شركاء الدم نفس الحالة هم يصير وياهم. وبالأخير كل الحب والموفقية.
0: الله يسلمك يا حبيبي.
1: وممنونين على هاي المواضيع.
0: بالعكس احنا نشكرك شكر جزيل.
1: أنا أعتبرك دكتور نفسي أنت يعني معالج روحاني للناس صراحة.
0: بذول عينك يا ورد.
1: حبيبي
0: إن شاء الله. تحياتي لك. تسلم شكرا جزيلا.
1: تحياتي أخوي.
0: شنو أنت ابو زين يلا وين خاتله؟ والله ما ادري. يلا ناخذ اتصال. الو
2: شلونك؟
0: اهلا
2: شلونك بعد؟
0: شلون اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: الله يخليك خالد الجميل.
2: وسؤال
0: اي
2: هاي الاسئله اللي حطيتها مو اعتبار مو لو هيك
0: لا طبعا مو اعتبار يعني شنو هيك
2: صدفه؟
0: لا أنا يعني دا أحاول. عندي مجموعة معاني وتفسيرات إلها، فكل واحد من حسب ما يتحدث أقول له.
2: وأعتقد من حطيت مثلاً أسئلة حتغلط مثلاً هذا السؤال يوالم هذا الشخص.
0: أي طبعاً هاي لعبتي. أي والله.
2: لا لعبتك هو. اتحفني.
0: طيب هسه إذا سألتك شنو معنى أو تفسير الغربة؟
2: شيخ سلطان أنا عشتها.
0: طيب.
2: عشتها مرتين. عشتها يعني فترة من سنوات بمصر. وعشتها بتركيا.
0: طيب.
2: تقريبا حوالي 8 شهور. شوف اي شيء ما يمثلك بصلة هو غربة.
0: زين.
2: احيانا تروح مثلا بيت صديق.
0: ايه.
2: تحس بغربة.
0: زين.
2: تروح مثلا يم قرايب تحس تروح بغربة. تمشي بشارع مثلا. بس هذا مو ما تنتمي له.
0: نعم.
2: ف فأي شيء أي أي أي دقة قلب تحسسك بالغربة إنه هذا أنت ما تنتمي لهذا لهذا الشيء هي هاي غربة. يعني مثلاً أنا 8 سنوات بمصر ما حسيت بغربة. عجيبة موضوع كلش عجيب. ما أعرف ليش ما حسيت. يعني مرة علي هيك لم تتواصل.
0: بس شنو هسه إذا قلت لك يعني شنو معنى أو تفسير الغربة وأنت ذكرت هذا شنو الدرس اللي أخذته؟ درس واحد
2: من الاثنين لو من
0: من نفسه هي سالي حكيت انت
2: من ايه من نفسه
0: من هاي
2: انه تكون انت نفسك التقالي والانا من مثلا تروح مثلا خلينا نقول سافر خلينا نقول الغربه يعني تسافر انت الانا مالتك لازم تكون يعني تنزلها ليش لان انت رايح بمكان ما تعرف مجهول الطباع الأخلاق اللغة الثقافة كذا كذا الأنا مالتك تنزلها يعني عشتها يعني أنا أحكيك إياها من رحت لمصر الأنا مالتك كانت كلش عالية يعني
0: كذا كذا إيجو
2: سمعت بعدين الناس هو بسيط بس قاري له في 15-20 كتاب هو بسيط جال بسيط تأخذ من عند الحكمة بسطر بكلمة تكتسب هواي هواي خبرات من الغربة.
0: نعم.
2: تشوفك نفسك وين
0: بالضبط. أنت تكتشف نفسك.
2: إيه تكتشف نفسك. شوفك أنت وين واقف.
0: نعم. طيب.
2: وين وصلت؟
0: أوكي.
2: أجمع لك شلون استوعب الموضوع.
0: أوكي. طيب. أنا أشكرك خالد شكر جزيل ممنون منك يا ولد شكرا حبيبي مع السلامة. نأخذ ويانا اتصال ألو.
1: شلونك دكتور؟
0: يا هلا.
1: صح دكتور.
0: شلون الأمور؟
1: أحد كلنا دكتور سلطان
0: طبعا لا شنو دكاترة حسن من عندي
1: لا طبعا
0: والله العظيم تروحون تذبون فلوس عمود بس يسمعوكم
1: احنا بلاش التفريغ اللي دنسان فهناي
0: والله وبلاش بس خلي اوقفني شوي على كلمة بلاش
1: والله وهم شيء هاي فور فري
0: اي فور فري بالضبط
1: التوصيل مجاني هو نخلي الكلفة ضعف على البرودكت
0: على الاشياء بالضبط شفت
1: شانك
0: شانك هلا منقذ طيب اذا قلت لك شنو معنى او تفسير القبول بالنسبة لك بعد واحدة
1: الراحة من الداخل يعني شايف هذا الانطباع الأول يصير شخص قدامك ويصير عندك ويصير يعني أول ناس أصدقهم هذا القبول إنه من أول مرة تحس وياهم مرتاح
0: طيب اللي هذا القبول
1: طبعا وهاي لا ينالها الا ذو حظ عظيم يعني.
0: هذا بالنسبه لك تفسير القبول شو وقت اخر مره التقيت بشخص كان عنده مقبوليه بالنسبه لك من اول مره
1: والله اليوم
0: حلوه
1: شخص عابر يعني بس صدفه انه هو كان طالب اكسترا والاكسترا عندنا احنا بكريم هو اللي اكثر من مشوار فكان عنده ما يقارب هو يمكن سيلز الولد فأتوقع 9 أو 10 أماكن رحنا لها كان بيش مهد يعني بس كنا داخل الكرادة يعني بس على رجع فرانية ورجعنا الولد كان محترم ومؤدب ويعني فايند لكل شيء مقبوليته حلوة
0: حلو
1: اليوم صارت وترى أنا هم عندي مقبولية لا عبالك
0: انت هاي واحد اسا ما حد نفسه وذمها بس عندنا نحكي احنا على انت شفت احد مقبول
1: من باب الانا
0: من باب الانا اي شويه
1: طيب اقول لك محمد كلب شو ماكو
0: والله ما ادري هسه نشوفه شوفه ايش مخابه
1: مو مختفي
0: لا لا
1: واحد يسال حتى واحد شو هذا
0: لا ما خابر اصلا كان
1: ايه هذا بسمار
0: طيب
1: تحياتي
0: لك حبيبي مع السلامه هلا باي باي تفضل استاذ احمد ناخذ اتصال الو شو جو مره كلهم وين كانوا بالإشارة؟ ألو
3: شفت بالإشارة بالسلاطين
0: مو حسيته كان شفت بالإشارة لأن أحمد أشر لي قال لي الاتصال جاء ضروري تأخذه ما أعرف ليش
3: القلوب سوادي
0: إيه القلوب سوادي
3: أحمد تحياتي له
0: تحياته هو هم إلك
3: شلونك حبيبي
0: الله يخليك شلون أخبارك أنت
3: والله بخير الحمد لله حكي الحال
0: أحمد يقول صالك وهاي ما موصلني أنا وقاعد بالصدر
3: سوتشا هو
0: اي سوتشا صح والله صحيح
3: والله انا دليفري
0: اي
3: حمودي دليفري
0: اي لا العفو بس يعني خوة بس احنا كنا دائما كنت اطمن اني يعني من ترجع سوت
3: ابو السلاطين
0: ايه.
3: مو العصمود. لا انا اذا اقول لك انا دليفري مالته هيك مواضيع انا اكبر دليفري.
0: لا لا خوه هاي ما بيها.
3: اي اكيد خوه يعني سهل لي اقول له انه توصل هالدرجه وياك بس تعالوا.
0: زين ليش ما اخذته وياك سليمانيه؟ شو على الاقل قلت له عرض علي العرض قول لي يا بمشي جايه
3: مو لحيته عادي ثاني.
0: يلا خلينا نسأل السؤال بالضبط أحمد. شكرا شكرا لك منير. خليك نسأل السؤال، شنو معنى أو تفسير الخصوصية بالنسبة لك؟
3: أنت المشكلة
0: أعطيني
3: يعني درس السؤال
0: يعني ها جدك
3: يا بالصميم
0: واحد هذا السؤال الصح للشخص الغلط يعني بس هو هيك اي أيوة والله. طيب يا
3: والله
0: لا شنو والله يكمل جاوبني شنو معنى شنو معنى او تفسير الخصوصيه بالنسبه لك؟
3: والله الخصوصيه والطلبين
0: اي الله
3: هي العلامات والخطوط الحمراء التي يمكن الشخص في مناقشه المواضيع.
0: حلو هاي تعتبرها أيه. خصوصيه
3: بالضبط. يعني أنا هسه مثلاً أنتوا أصدقائي ويعني من زمان.
0: إيه.
3: بس لا أحد يعرف اسم والدتي، لا أحد يعرف اسم أحد بالعائلة.
0: ايه طبعاً. هاي تعتبر ايه. خصوصية ما لها خاص. إيه.
3: هي خصوصية.
0: إيه ايه خصوصية إيه.
3: يعني أكو أسرار عندي مثلاً بلبنان.
0: ايه.
3: أسرار.
0: نعم.
3: ما حد يعرفها.
0: إيه صحيح.
3: خصوصية هاي.
0: إيه.
3: بعد ذكرني.
0: إيطاليا سوريا. إيه.
3: إيطاليا سوريا يعني فرح على
0: وجهي.
3: إيه. وين خص.
0: ما رمادي هاي كلن كلن ذني خصوصي. يا المهم طيب إذن هي الاحتفاظ ببعض أو بكثير من الجوانب في الحياة مع عدم إفشاء أي تفصيلة تخص أي موضوع لا غير مهمة بالنسبة للطرف الآخر هاي يسموه خصوصي. يا الله الحمد لله والشكر. طيب اي والله الحمد لله ربك يلا سهل وسيطره مزينه كانت الحمد لله والشكر عبرنا سلامات. طيب
3: حتى بحساب
0: انا ممنون لك جدا
3: انا ممنون
0: اخ منير جميل
3: حبيبي
0: تحياتي لك الله يحفظك
3: حبيبي
0: الله يخليك كلام يعني هو شوف هذا اصعب اتصال واصعب سؤال واصعب اجابه بالحلقه كلها اي والله مشكله طلعت قبالي وانا طبعا مناسب من بدي اقولها قلت لهم بدلها بعدين قلت لا والله خليني اشوف زين خلينا نسمع
4: غلبان قوي غلبان
0: ابو جود تحياتي لك حبيبي

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: شلونك باشر؟
0: يا هلا.
1: ارجع مره لخمه خابرك.
0: يلا خابر عادي ماكو مشكله.
1: الراويه
0: اهلا وسهلا.
1: يا بشرح
0: تن اليوم ناوي هاليوم انت تن ما ادري عندك شيء بالليل بتريد ترجع شو عندك شيء؟
1: والله هي الحديقه نظيفه مال الطفل.
0: حلوه.
1: ياكم مكان
0: حاط مرجوحة لو لا انت ما حاط شيء؟
1: لا لا لا عد هاي مثل كرويتة.
0: اوكي زين. انت كرويتة انا اصلا كل شيء ما حاط.
1: اوه تنام عدا
0: ولا كرسي؟ ايه صعبة. ما انا مو مشكلة انا ما عندي يعني ما هيك وهاي عادي. انا اللي هو يمي البيتي بيتي طب انا بعدي حجي بعد كل واحد ترتيبه. طيب اذا سألتك شنو تفسير او معنى المنافسة؟
1: منافسة طبعا تعرف ليش كبرت؟
0: ليش
1: يعني هذا الموضوع من البارحة اليوم كلش حجم الواحد شلون يجرب ثقافته يجرب فأسئلتك حلوة.
0: الله يخليك يا حبيبي.
1: منافسة
0: اي منافسة شنو تفسيرك لها معناها؟
1: سباق
0: مع
1: الناس مع الأشخاص مع المسابقة.
0: اي سباق اسهل مع نفسك لو مع العالم؟
1: لا مع نفسي اسهل طبعا.
0: اسهل
1: اي انا عندي اسهل مع الناس شويه صعبه. اختلاف اكو وايد بين الناس.
0: طيب
1: يعني كثقافه كفكر كراي المنافسه شويه صعبه تكون.
0: بس يقال الى ان المنافسه مع النفس قد تكون اصعب المنافسه مع المجتمع اللي انت توصل مرحله ما تقدر بعد.
1: والله
0: طبعا تبقى حسب تفسيرات ما له خص كل واحد يفسر باللي يشوفه.
1: يعني انت توصل منافسه لهدف معين يعني صعبه يعني ويا الغريب
0: ويا الغريب. يعني هي بصراحه موضوع منافسه ويا الاخرين نتائجها غير متوقعة.
1: غير متوقعة فلذلك راح تتفاجئ شغلات يا أما زين يا أما ما تعرف شنو رد الفعل.
0: بالضبط هي هاي.
1: بتصير صعبة شوي تخاف منها. حق هذا اللي يمشي قدام يمكن يمشي 40 ماش قد يمشي
0: خطية. زين شد سيارة
1: أنا أنت ترى هو
0: زين
1: ما سودي ساعة خبرت هاي الأخت تحكي ذياب يعني صدق سلطان ضحكتني مثل مخبر قاعد السيارة
0: ليش
1: تعبت يعني خطية تسولف عبال انت تركض خطية تعبت
0: ايه
1: ما ايه بتعوب انت ورا ركب مليد
0: ما تعبانين راوي تعبانين احنا تعبانين كلش تعبانين
1: ايه
0: بس ما حد يحس بينا
1: الله يساعد.
0: طيب
1: صدق
0: ها
1: بل ما طول عليك استاذ عمار خماغي شيء
0: من هو؟
1: أبو العميرة.
0: والله نتمنى
1: يا حاضر ليش خطية؟
0: لا يعني نتمنى انه ما بي شيء. باع تفسيرك اخذته تبغى شفت
1: نتمنى ما بي شيء.
0: بالضبط انت شفت النص الفارغ من القدح. احنا كنا نتمنى انه ما بي شيء
1: النص
0: والله وكلك مشاكل والله العظيم انت
1: والله يا سلام.
0: طيب
1: جارك هاري والله
0: الله
1: يلا الله يحفظك.
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا. تسلم يا ولد. اهلا بيك. مع السلامه
1: يا اخوي.
0: تمر امر استاذ. من خلال شوف هسه هاي عندنا مجموعة أخرى من الأسئلة، مجموعة أخرى من الإجابات، مجموعة أخرى من القناعات، مجموعة أخرى من الأفكار والنقاشات. وهذا كل شخص فسر الأشياء بمنظوره هو وكيف ينظر إلى الأشياء بما يشوفه. البعض من عندنا مرات يذهب إلى أنه يكون محتد بالنقاش على أشياء هي قابلة للتفسير بأي جانب. من الجانب يقول واحد شنو معنى الفشل أو تفسير الفشل بالنسبة لك؟ البعض يأخذه على أساس عدم تربية أولاده يعتبر فشل، بينما هو عدم تربيته معناه قصور. البعض ينظر إلى الفشل إلى أنه هو عدم تحقيق النجاح، بينما البعض يعتبر عدم تحقيق النجاح درس مو فشل. البعض ينظر إلى الفشل بأنه لما أنت ما تقدر تتجاوز شيء مر في حياتك وأذاك، والبعض يعتبر هذا الشيء هو عبارة عن بداية جديدة لشيء آخر. شوف إذن تفسيرات، وهذه التفسيرات يجب يعني هي غصبا ما علينا أن لا تفسد للود بقية. بس المجتمع العراقي في دول عينت جماعة الطيبين اللطيفين هذا الفرد العراقي الرائع، لا عنده كل شيء يفسد للود قضية، كل شيء يفسد للود قضية، ما عنده مشكلة. اليوم أنا وأحمد ممكن قال هاي الأغنية حلوة، أنا قلت له مو حلوة، هسه لو ما مصالحين نفسنا أو عندنا قناعة بالواحد بالآخر، لأن هي حقيقة أغنية وجهة نظري مو حلوة من وجهة نظرة حلوة، هاي قناعات. بس إذا ما صراحة ممكن يقول صراحة كثير الجدل والدجل بيها مثلا، هيك صير بينهم مشاكل وشلون تطلع هاي الأغنية وأغنية مو حلوة، ويقول لي لا والله حلوة، أنا أطلب أغنية يقول لي مو حلوة، يقول لي لا والله حلوة. يعني حسب بالله راوينا المثير للجدل شنو.

0: طيب يلا خلينا ناخذ اخر اتصالين ويانا. الو
1: الو
0: نعم
1: مرحبا.
0: يا اهلا وسهلا.
1: شو اسمك سلطان؟
0: يحفظك يسلمك. من وياي؟
1: انا وياك الحجيه.
0: الحجيه شلون اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: ها حجي صار هاش صار وياك تي هسه شنو هسه يلا صارت هاش قحا. اوكي شلون امورك؟
1: شلونك عيني؟
0: الله يسلمك يخليك.
1: شكرا على هالمواضيع الحلوه.
0: انت الرائعه والحلوه.
1: واستاذ في شغله كلش مهمه يعني هاي المواضيع اللي انت بتطرحها ممكن تكون نواه لبحث عن شخصيه المواطن العراقي.
0: ممكن
1: اي والله يعني ممكن واحد يكون موضوع يتوسع بي يعني كلش بي شغلات حلو. عاش ايدك.
0: الله يسلمك. اسالك سؤال اذا قلت لك شنو معنى او تفسير الطفوله بالنسبه لك؟
1: طفوله؟ الطفوله يعني احلى شيء الفرح السعاده اللعب اللعب ما ادري هو أحلى شيء ترى بالدنيا يعني اللي يخلي الواحد بالذات المواطن العراقي إيش هو الأطفال. صح لو لا؟
0: طيب يعني أنت شلون كانت طفولتك؟
1: والله يعني شو يعني كتير
0: عادي الكتير هذا الديفولت هذا بالمضمون.
1: إيه مهم إن كانت حلوة وسعيدة يعني مواقفها حلوة ومرها نتذكرها أنا والأخوان ونضحك عليها
0: والله
1: بس على شي نقول حلوة الحمد لله. خصوصا إحنا أستاذ يعني على وقتنا إحنا مواليد الستينات كانت الحياة يعني كلش حلوة.
0: نعم
1: يعني بيوت كبيرة حدائق كبيرة الطفل يلعب بأكثر من مكان.
0: نعم
1: يعني أنا أحكي زملائي الصغار هسه أقوم إحنا كنا نطلع يعني الصبح نلعب إحنا الشارع مالتنا وكان حديقة باب البيت يعني اللي هي ويا الرصيف. الرصيف كان عبارة عن حديقة.
0: نعم
1: نلعب دي نرجع وين يأذن نرجع.
0: أوكي
1: نطلع العصر نرجع نعيد نفس مجموعتنا نلعب يأذن المغرب نقبل البيت.
0: دي الله
1: يعني هذه يعني كلش حلوة كانت هسه مستحيل يعني خاف على الطفل يطلع برا.
0: هسه الموضوع صعب شوي.
1: صحيح
0: للأسف
1: صعب. ما عندي من عندي.
0: طيب ما عندي من عندي شيء والله. طيب تحياتي إليك حجية. شكرا جزيلا.
1: شكرا شكرا شكرا استاذ.
0: ممنون منك ممنون شكرا جزيلا. مع السلامة. هلا مع السلامة. طيب ناخذ يعني آخر اتصال. آخر اتصال أوكي. طيب شوفوا أنا دائما أقول في هذه المواضيع اللي بيها عصف ذهني إنه أنت شلون تفسر الأشياء مثل ما أنت تريد. أكو في بعض الأحيان نحتاج إحنا نكون ناس جيدين. مرات إحنا نحتاج أن نستقبل من الآخرين شيء جيد وطبعا نتفاعل وياهم بالطريقة الجيدة ونتقبل الرأي الآخر وهذا كلش مهم بالنسبة لك أشخاص لأن مثل هكذا جانب راح يخليك أنت تكون واعي ويكسر أو يقلل جدا الخلافات ما بينك وبين الآخرين. نلتقي دائما على خير وأنا أشكركم وأشكر تواصلكم. شكرا جزيلا الموجودين ويانا على التيك توك. أبو جود تحياتي أنت إلك وأشكركم وحسنا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يعلن قرب استكمال تشكيلة الحكومة. التربية لا تغيير في مناهج العام الدراسي المقبل. العمل توجه حكومي لزيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار بأثر رجعي. النزاهة تنفيذ أوامر قبض واستقدام بحق 34 متهما بالاستيلاء على عقارين مملوكين للدولة بالأنبار. رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع رئيس هيئة الاستثمار آليات المعالجة القانونية للإجازات المتلكية. المحكمة الجنائية المركزية الإعدام بحق 3 مدانين ضبط.

بحوزتهم 140 كيلوغرام من المواد المخدرة. الإعلام الأمني تدمير 8 مضافات بضربات جوية مركزة في كركوك. واشنطن بوست: ترامب غير طائرته سرا في تركيا بسبب التهديد الإيراني. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير في رام الله. زلزال كولومبيا العنيف، ارتفاع عدد القتلى إلى 164 وجهود الإنقاذ مستمرة وسط الأنقاض. طقس العراق: 6 محافظات تسجل 50 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: كل ألف بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت واحد بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان وقت الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عليهم. شوي رجعين خليكم متواضعين. الرشيد ياكم.
1: ساعة الأمن الخامسة والنصف بيت الرشيد اف ام.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار. وآنيهم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
4: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني
7: كم بدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
9: انت الكبير
10: يا بعد روح
9: وهنيان نبيك
10: الله
9: يحفظك. انت مشو يعني

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها.

0: راجعين خليكم متواصلين شوي وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

رشيد اف ام إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالـ1000. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: لا تروح يمين، لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

يا بعدهم يا سراجي

0: ايش؟
1: ما عليك. ويبعدهم طبعا كلهم عطني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجاناً.
4: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
9: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد FM 91.5.

0: وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM الموت مودك.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد.

0: الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
1: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روحي
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. متمشي وياني.
0: أغاني أغاني وأكثر الرشيد FM. الرشيد FM.

0: الرشيد اف ام اذاعتك.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي ايده على هذا الجرح.
2: هذا مصير جاره يبقى على سوالفوي وين بطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، يرافقنا الغالي عمر ثار بحلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-77-001-11-5-0-7-8-0-2-11-6-11-7. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. بالنسبة إلى كل من يسمعنا ودي ينضموا، أنا اليوم راح نسولف بموضوع كلش حلو، لكن خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967111411 4 1 4 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم، ويعني مرات الواحد يعني نرتكب أخطاء في حياتنا، أو أشياء هي مو قد تكون خطأ، لكن أكو أشياء تقول التوبة منها النوبة، التوبة منها النوبة، التوبة إذا بعد أمشي بهذا الموضوع، التوبة بعد إذا مثلا أنه أني أشتري حاجة بالأقساط، صح؟ ماذا أسمعكم؟ مثلا التوبة إذا أدخل بين اثنين وأساهم بزواجهم، مثلا أداد أنطي أمثلة. التوبة إذا أدخل شريك ويا أحد بالعمل، مو؟ التوبة إذا أتزوج من الأقارب مثلا. هي مو أخطاء. مرات أكو واحد يتزوج من أقاربه، هواي ناس تزوجت من أقاربه ونجحت في حياته والله يحفظهم، بالعكس ما بيش. ثاني دا أقول مرات إحنا نقول التوبة من هالنوبة من شنو؟ واحد يقول ترى التوبة إذا لعب طوبة بعد، انكسرت رجله، تأذى، أو صارت عركة كبيرة، صح أمور اللي لا؟ ماذا أسمعك؟ بالضبط. واحد يقول التوبة إذا أتزوج. أنت أو أنتي من شنو قلت أو قلتي التوبة؟ التوبة من شنو؟ التوبة إذا بعد شنو؟ خلي نسمع من عندكم أنا وياكم عموري على 0770011415.

0: تواصلوا وياكم وعندنا اتصال. الو
1: الو صباح الخير
0: محمد من كندا، شلونك؟
1: شلونك حبيبي، اخبارك؟
0: اخبارك
1: الباحة، رجلي حكتني.
0: ايه زين،
1: شلونك؟ كتبت له والله العموري.
0: ايه يعني
1: اي والله جاني مسج من العراق قال لي ايش ليش
0: بس. ايه ناشدت بيك البارحه.
1: اي والله قلت يا براسن رجلي حكتني.
0: شلونك؟
1: اليوم تمام، اليوم عاشت ايديكم
0: يسلمك.
1: اي والله الصوت فوردي والامور طيبه ونعمه من العزيز الجليل
0: عمور. هسه يشلع الكابل ويرجع.
1: عاشت ايدك عمور. شنو ده يلتقي بعمار كامل؟
0: لا لا ما يلتقون.
1: لا
0: تلتقون؟
1: هنا الحكي عدا هو فيروس، هذا فيروس عمار.
0: شلونك؟
1: تمام الحمد لله، انت شلونك؟
0: الله يسلمك يا ربي يا هلا.
1: التوبه بعد، وانا قال لك اياها قبل، اسافر ويا اخويا وخالي.
0: اها هي صح، انت قايل هاي الحكايه.
1: التوبه والله مره صارت وبعد التوبه منها، هي اسافر وحدي هيك وحدي مثل الطوط وما اسافر ويا ذول الاثنين.
0: شنو سووا لك بالله؟ احكي لي شنو.
1: اول شيء جيبهم عقارب، ما اعرف شكو يمدون جيبهم تقرا ادفع ادفع وبعدين نتحاسب.
0: اه هيك
1: محمد بنياني
0: زين. نعم الحكي.

0: هاي اول واحد، وهم مو مشكله ما يضيع، هذا اخويا ابن امه وابويا وهذا خالي عادي فدوه.
1: اي بس مره تحسه تقفيص يصير،
0: خلي اخاني بمزاجي عادي.
1: بمزاجك واحد.
0: تيجي ثاني مره يا اخي يتفلسفون بسوالف وهم تقول سندباد خري من الرخايطي للدرب.
1: زين
0: هاي وحده. شنو بعد؟ ما ينسافر وياهم، ما يعني ساعة اللي المفروض نطلع ونروح ونجي هم ينامون، وساعة اللي ننام هم قاعدين. هاي واحدة من الشغلات.
1: زين.
0: اي فمو مريحين، مو مريحين.
1: لا لا انا اقول لك يعني الله يحفظهم ان شاء الله ويوفقهم، بس
0: لا تطلعوا. لا الله يحفظهم، هاي حطهم في خانة عمار كامل اثنين.
1: لا لا لا شلون الوالد والاخ ما يصير.
0: مو والدي، مو والدي، خالي، خالي اخ امي.
1: ها الخال. ايوه.
0: لا لا مو والدي، لا عمي، لا وين ابوي، وين ما سافر ابوي.
1: اقول لك ليش دائما هسه الخال يصير هو مثل الصديق، بس مرات يعني هو مرات تقب العيطه
0: يعني. هو بعمرنا.
1: الله يحفظه يا رب.
0: يا الله يخليه.
1: زين
0: ناقرون هو ومصطفى طبعا، وانا احرشهم وتعال اخرب ضحك عليهم.
1: زين
0: شلون
1: العفو؟
0: يتناقرون هو ومصطفى اثنينهم، وانا ابديها بالمناقره بس يطوخوها فد مره.
1: صح.
0: اي هي هاي السفره اللي صارت انه اخذونا المدينه تبعد سياقه مسافه طويله. يا معود يا شمل تعصب نتونس والطريق حلو، بس لا اذوني والله، حيل اذوني
1: طبعا
0: لحد هاللحظة عاني من عده، بحيث هسه دائما يقترحون. هاي الحكي صار لها تقريبا 5-6 سنين يقترحون، والله هيك اقول لهم التوبة هي مرة وما تنعاد.
1: زين اوكي.
0: اي والله اي والله شلوني شل.
1: انا يعني هاي واحدة من الاشياء. بعد من شنو توبت محمد؟
0: واطلع ويا الكنديين، كنديين هم طلعتهم مترات، طلعه بسيطه هيك.
1: ليش؟
0: مو مثل سوالفنا يعني.
1: طب ها اي صح، ما تنسجم.
0: العادات والتقاليد تختلف، وش قد حاولت اتاقلم ما ضبطت. هاي على قد جارك هلا وثمال، لا زميلك بالعمل ما ينطلع وياهم.
1: محمد عمر يقول شكلك ما يساعد تكون كندي.
0: لا يا بان عراقي اصلي. شنو
1: والله عراقي و
0: غير
1: يسوى الدنيا وما بيه.
0: احنا عليهم انا ادري من لا تشاره، والله من لا تشاره. انت تعرف البيرو غطا. اي فالحمد لله.
1: ابو رضا يا ابي
0: حبيبي، حبيبي الغالي الله يسلمك
1: يا قلبي.
0: عموري الذهب وعذروني على انقطاع، والله قلت الاسباب مبينه.
1: شلون العفو؟
0: عذروني على انقطاع.
1: لا يا حبيبي.
0: بس اول
1: عمر يقول ما معذر، بس انا عادرك.
0: عمر يمون ويكسر الروس.
1: لا العفو، لا العفو حبيبي. سالم
0: الاعلامي ابراهيم النعيمي. يقول انا اعلامي وذاك يوم
1: عربي. ايه مختفي.
0: يقول لي تجي للعراق عندي شغل إلك. قلت له شنو؟ قال تصير مدير أعمالي. قلت له هلو. أنا جاوبته قلت له والله أشرف، إذا راتب يسوى أجي. إذا يعطيني فد 100,000 بالسنة، 100,000 دولار
1: مو والله
0: أجي. والله ليش لا، أصير عمي مدير وكل شيء، يريد حاضر سايق.
1: أنا أشكرك محمد وانتظرك على النصف الثاني
0: ان شاء الله.
1: هلو يا هلا،
0: تحياتنا. هلا ولو مع السلامه.

0: تواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية لي اي محمد مكان الديز. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية المبلة. تحية لكل من يسمعنا وكل من يتواصل يتواصل ويانا على 0964770011 5 0780221617 وألف تحية إلى كل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. من شنو توبت؟ واحد يقول أنا توبت من الزواج، واحد يقول مثل هسه محمد من كندا يقول أنا توبت مثلا أطلع ويا الكنديين مثلا، واحد يقول أنا توبت أنه أروح بخطوبة أحد. ها ومحمد كندا ايش قال؟ قال اني توبت ما اطلع ويا اخويا وخالي. زين، واحد يقول اني توبت اطلع ويا قرايبي، واحد يقول اني توبت استضيف احد بالبيت، واحد يقول توبت اني انه ما اصعد غريب حارة الدنيا مو حارة الدنيا، واحد متخربط ما اصعد غريب من بالشارع. ليش؟ لان صارت له خطيه مشكله كبيره، فيقول لك اني توبت. فهي هواية، فأنت توبت من شنو حسب المواقف اللي صارت وياك. واحد يقول لك لا أنا شو أنا طول عمري غراضي سيارتي أموري كلها بالأقساط، طبيعي الموضوع. واحد يقول لك والله أنا توبت من الأقساط. واحد يقول لك أنا ما أكفل أحد. مو عموري عندنا اتصال. ألو ألو،
1: جزاك الله بالخير أستاذ
0: مايك. يا قلبي
1: شلونك؟ صحة
0: يا حبيبي.
1: والله تحياتي لك وتحياتي للسيد المخرج
0: حبيبي. انت من ويانا؟
1: والله العظيم فيصل، فيصل الجمهوري.
0: منو؟
1: فيصل، فيصل الجمهوري.
0: فيصل شلونك؟ فيصل
1: شلونك؟ صح استاذ مايك
0: حبيبي. فيصل شلونك؟
1: والله العظيم على قول بالقلب بالقلب
0: يا حبيبي. انت
1: اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم يوميه يوميه. الا يعني انا اقول لك بس السرد بس الجمعه والخميس كنت ألبه، لان احنا بالقاع والله لو شايف الاجواء هسه يمي صار بالقرآن اجواء خرافيه خرافيه.
0: حبيبي انت
1: والله العظيم
0: اي.
1: وانت تخيل الجو هذا ومهيمن استاذ مهيمن وعموري.
0: حبيبي والله
1: والله على قول حبيبي والله شياب. يا ليت الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين العالمين خراب. والله العظيم تحياتي للاستاذ عمر ساقين له. والله
0: يا حبيبي سلم عليك.
1: شلونك؟ والله نعم الحمد لله
0: يا حبيبي.
1: والله استاذ مهيمن توبت من شغله يعني من زغر هذا اليوم بعد كنت خلص
0: اي
1: راح اخذها راس مال. ما اخلي شخص يسوق وانا اطلع وياه.
0: ما تخلي شخص يسوق وانت
1: يسوق السياره انا وانا اطلع وياه.
0: ها
1: والله العظيم لان ما اثق حتى لو كان مايكل شوماخر.
0: ليش؟ شنو صار وياك؟
1: هم اثق هم اثق
0: ما اثق.
1: والله استاذ مهيمن رحنا الدوكان
0: زين
1: سياره احنا اربعه نسوق
0: اي.
1: وهذا الولد اللي دا يسوق بساعته اكثر واحد فينا مشعشع
0: زين
1: يعني هذا السيارات بين مسافة متر أقل المتر عنده استعداد يزرق يطب. ما يبالي بالسيارة، ما يبالي بالصاعد وياه. قلنا له يابا احنا رايحين بدرب وهالينا يردوننا دير بالك علينا. قال لا والله اعتبروها سياقة هدوء نسمة هواء بتمشي. يا الله الله أستاذ مهيمن بين الغفيت وبين هيك كسرة كسرة نعاس ما حسيت نفسي إلا بمستشفى الدود. شون طبينا شون انقلبنا وين ودانا هذا مين طببنا منو ضربنا ما عليك.
0: خطير
1: والله العظيم. طبعا هو يسمعني هسه
0: زين يسمعك
1: يسمعني
0: تحياتي.
1: والله الله يمضي الصحة والعافية لأن رجلينا تقطعت.
0: خطيه لا إله إلا الله.
1: أي والله
0: يا أخي شنو الحادث هذا؟
1: واللي يم السائق الله يرحمه هو طبعا هسه يسمعني ومقهور. واللي صف السائق لأن قلت له راح أذكر لك يا هاي أستاذ مهيمن على مود تكون لك عبرة بعد.
0: خطيه حبيبي لا لا لا والله قهرتني أنا ما يعني أوكي يصير حوادث بس من سمعت إني يا ربي الله اللهم يعني شافيه
1: هذا الحكي أستاذ مهيمن قبل يمكن 6 سنوات أو 7 سنوات يعني قديما هو شدة أضراب صناعية.
0: نعم
1: وده يمشي يعني بس رزين موافي يعني.
0: هطي يا حبيبي
1: أنا أقل واحد ضرر بيوم 13 خياط بظهري.
0: أيابا فأنت توبت بعد تصعد ويا أحد
1: أبد والله لو هسه شوف هسه

0: تحول الموضوع على السياقة والسيارات، بس أنت ذكرت شيء مهم حتى نوعي الناس، ترى طابوقة تقلب سيارة
1: فعلا.
0: مو يعني، ترى مو موضوع عبالكم يعني هيك طابوقة، لا لا طابوقة ترى تقلبها للسيارة،
1: طابوقة طسة
0: طابوقة
1: عالية،
0: بدربكة ببريك تنقلب، تنقلب
1: طسة عالية، طسة عالية دوس بريك قبال الطسة اعتبرها اخترت سيارة.
0: اي صحيح صحيح صحيح صحيح،
1: بس ما تقدر تسيطر عليها بعد.
0: صحيح. بعد من شنو توبت؟
1: والله شوف استاذ مهيمن، توبت من شغله اسوي اسوي خير بس ما احكي بيه
0: زين،
1: لان حبيت الموقف قدام سنه والله اخذت الاحماقات انا ووالدي
0: زين
1: شيخ، ورحنا مقبولين انا صور والدي عاد يعني خلص موضوع الحمد لله امور طيبه. وانت انا قبل ثلاث سنين شعر من مطعم من عام في الوداع ذاك الى يوف ذاك رمضيتك وعداك رمضيتك يعني مو شغله عايره، وانا شنو اذكر بيه اشياء اضحيها اشياء، بس شوف اهز بخطره هذا الموضوع اهز بخطره بس انا مهتم الموضوع يعني يعني بينما شو ما تقول شايل احسان
0: زين.
1: رحت شفت شغله صارت قدامي سالمه راح جبت الجاز مال المحافظه انوال قالوا يا ليت
0: زين
1: خلاص قدر احط السياره
0: طيب
1: وتبرك بعد يجيبونه تمام السياره تبرعت زين خانه حطها من هذا المعنيه السنه فيها تمام بالبطاريه المحافظه
0: زين
1: صفحه جراج
0: نعم
1: اتصور الشايب واقف في ال...
0: زين
1: كذا اكو واحد قلبه سائلك يدشك ترى عيون تقرا
0: صح
1: شوف هذا الرجال عليك لو عنده شغل يمه
0: عافيه
1: يريد وياك
0: صحيح
1: هاي منك تقدر تفاوض عليك
0: والله صح
1: قلت يا مش عبالي عبالي مجري طبيعي امور مالي انا في 3000 10000 ما هم بعتبر مال درب ما طيب خاره رجل والله صار هينا نزلت قدامه وقال طنطي شاجر ميدي قال لي رايح والله صار راجع قال لي تمام اذا طلع بعد هو هذا لا يريد قلت له اذا تروح البلد بعد ذا الوقت ايش تسعد قال لي لا انا راح اعطيك قلت شلون أفكار أنا بيننا بين أبوي بيننا بين فجول قلت له اسمع شامي قال لي عمي أنا عند بنية تدرس بغداد طالبة إلى قسم الداخلية وأنا رجال على باب الله علي أجمع لها ثلاثة أشهر مين تلف وأنا زميل السوق الدولية
0: زين
1: قلت ليش ما في السوق قال لي عمي السوق يأخذ 15000 هي 100 خلي له 15 في تفيله قلت له زين شرفتني انا وصلت قال لا لو خير مبين قلت له طين رقم تليفونك والله ما عاد التليفون شرف الله قال لي وصلت الكليه في المكان الفلاني اندرت الكليه قلت له خلاص زين ما وصلت وطيها انت شلون تبي يا طيس قالك لا هي وصل لي خلاص جيت طريق كله طبعا مسافه والله بعيد
0: طبعا
1: افكر رجال و بال بال بال بال بالقود يومي اللي جاي جمعة حتى يصير دماغ شخص ثاني هو مسؤول عنه. وصلت الكلية السلام عليكم وعليكم السلام قال يا قلت له يا بابا جاي عشانه تعرف الأمنية الكلية

0: الشيخ وش عنده قيام وش عنده طبعا عدمان على
1: طيب
0: الرياضة ما عندها مرضى أمور طيبة والدتي عندها مؤسسة خيرية
1: زين
0: اعتقديني أنا كوت الشيخ وخصص مبلغ المؤسسة الخيرية وعون الوالد الشيء من أنا وقفت على مقابلة أهلي اليومك أنا مخل هاي البنية مثلي والله مثلي لها هاي البنية بس قلت لي ترين
1: زين
0: قلت لي أنا أحتاج أحد وأبوي راح يشمل هوا دام أبي راح يشمل هوا هذا دال والله لو جيلي 25 سنة 25 عندي هاي تسعين يكون راح يا أستاذ معي لليوم هاي صار سنتين هذا لليوم
1: طيب
0: أنا الشغلة ما أحسبي بعد أستحي أستحي أقول بشان طيب أستحي أقول يا رب اليوم صدق بشغلة
1: طيب
0: أستحي أقول أنا واحد مثال شغلة طيب
1: طبعا كلش يعني أنا كلش فرحان اليوم بهذا اللي صار حقيقة
0: الله
1: يسلمك كلش أشكرك
0: أنا اللي أشكرك والله
1: حبيبي بالكس والله على رأسي الله يسلمك عندنا اتصال اخر الو
2: السلام عليكم
1: عليكم السلام يا هلا
2: شو استاذ محمد
1: يا قلبي يا هلا بيك
2: الله
1: يسلمك حبيبي انت
2: مستمعين
1: الشباب حبيبي انت من ويانا
2: ويك عمر ابو يوسف
1: عمر ابو يوسف عموري
2: الله يسلمك حبيبي
1: حبيبي عمر
2: المهم انا عندي نقطتين
1: ايه
2: اول نقطه ما ادفع احد
1: زين
2: شفت هم ما في يدوك شلون داخلي هاي هم مش هيو لا خلي حد فكره يعني شيء قصو هم بس هذا مو ما حكي فيه
1: ايه هم كل الفعل اي ابا اي
2: ف دار وبالزمان وهاي تعمل يعني عزف يعني بس تلو هاي حتى قابل هم
1: زين
2: والله ما كان يريد فيه يمكن اكو فوع البيت قلوا معاه ما حد بس صدق على الشخص فوتي فوانا صصيح دار يقول تبت ما تبت دفع عليه الحلال الله عوضين صديق ثاني سنبت يفتول حلال لحظة ساتو يا حمياني عم بلعب مبانا وكبير وانا بعد على حي
1: طيب
2: انت يا من هالموضوع
1: نعم
2: موضوع ولا هذا طيب بس موضوع ثاني همي
1: اللي هو
2: موضوع اكو مرة يمشي عن سياد خاصة عن الشغل بدار بس يعني وقت فراغ شوي خط الشارع وقت فراغ شوي خط الشارع هاي اطلع بالليل شوية صار حادث قدامي مرة عبرت وضرب ابو سيارة وهزم فأشيلها ما أشيلها أشيلها ما أشيلها خلي أشيلها حمقة بشي تصير رحت المستشفى وديها تعين شافون بيه هو حالي لحيتي 12 يوم
1: زين
2: 12 يوم لا ما الله وهاي مرة صحت غيبوبة وما ادري شنو وهاي انا ما اطلع
1: يعني انت هسه توبت بعد ما تكفل احد ها
2: لا اكفل احد ولا اشيل احد

0: ولا تشيل أحد، لأن
1: هي يعني هي أستاذ مهيمن هذا الموضوع صار يعني حاج في الشارع، يعني تلقب أحد تلقب بشر تقع فيها أنت
0: مشكلة. ها
1: هي تقع يا عمي، هاي كاميرات شوفوا شلون. اي ما من يقولون تضاربها، مو من يقول تبون انت مسبب، يا والله انا مو مسبب، انا حاله انسانيه، مره طخات رجاء اي واحد شفت اللي ودي له اسحبها للمستشفى. الله سبحانه وتعالى شل ابو بيا انا 12 يوم هاي لحيتي قوه طلعوني بعد هالموضوع، ويقولوا يا ما هي المره تقعد وهي تتكادل انا ما اطلع.
0: لا اله الا الله.
1: اي والله هاي، فهذا صار عندي يعني قمت اخاف، اخاف من هالمواضيع، اخاف كلش يعني، حتى انا ولدي معلمهم لا تكفلون احد ولا تشيلون احد. واني للامانه يعني اسف على هاي الموضوع، بس للامانه يحس داخلي الحب اساعد، بس انا اقع بها قلت له.
0: صحيح حقك والله، والله
1: واني اشكرك يعني اخذت منكم وقتكم، واني ممنوع لكم استاذ مهيم العزيز.
0: حبيبي انت وعلى راسي والله.
1: الله يسلمك، تحياتي لك وللمخرج وسيد وجميع المستمعين ان شاء الله يا حبيبي.
0: حبيبي انت.
1: هلا استاذ العزيز.
0: يا هلا. هذا اللي وصلنا له، انه انقطع سبيل المعروف مع الاسف. اي طبعا حقه حقه يا با، اي راح يقول له لا تكفل، وراح يقول له لا تشيل احد، وراح يقول له طبعا الخوف طبعا حقه، مشكله انسجن وانقطع راتبه وتبهذل والى اخره. صحيح، هو كله خطيه قاعد يساعد، مو بالله كارثه والله يا كارثه. انت من شنو قلت التوبه؟ هذا شيء بعد ما اسوي، لكن على ساعة ثانية. من شنو توبت؟ توبت تساعد أحد؟ توبت داين أحد؟ أكو ناس الداين مو؟ توبت أنه تأخذ من أحد؟ يعني مثلا أنا اليوم مثلا على سبيل المثال توبت بعد أنه أطلب شغلة من أحد، توبت. أكو ناس التوب أنه أحد يكفلها، أنا توبت مثلا أنه أحد مثلا يكفلني دوخة، مو؟ مو؟ لأن تحس نفسك أنه أنت كأنه هذا الأكو، أكو بعض من الأشخاص مو الكل يعني، أكو كأنهم سوى عليك فضل طول العمر حتى لو أنت كلش زين وإلى آخره. راح أروح إلى فاصل وانتقال إلى الساعة الثانية.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد أف أم.
4: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وما يبطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: متواصلين وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو.
0: ألو يا هلا بيش تسليم، شلونك؟
1: مساء الخير. هلا
0: وسهلا. مساء النور يا هلا.
1: سلام عليكم، شلونك؟ تعالي يا العماري.
0: يا هلا بيش يا هلا.
1: يا موضوع مزاح.
0: من شنو انت توبتي؟ قلتي هاي الشغلة بعد ما اسويها.
1: انا توبت من توبت مهي من انا ما احب امشي على يعني ارضية بيها الغام.
0: شنو حروب شنو؟
1: اي فاني ما احب العصبيين، العصبيين اكرههم.
0: زين.
1: وانا توبت من عندهم.
0: زين.
1: وما اواطنهم.
0: شنو ما اواطنهم؟ ما هاي كلمة خليجية.
1: ما عايش وياهم.
0: تحياتنا لاخوتنا بالخليج. ايه؟ يعني شنو ما اواطنهم؟
1: يعني شلون هم يحاولون يعني شلون انه يضعفون شخصيتي.
0: ايه.
1: ويحاولون انه يثبتوني، واني ما احب هاي التصرفات.
0: زين.
1: قسم بتشتا وابتعد واروح على اللي يعني هم ناس يعني شلون كيوت
0: زين.
1: ما بين يعني كلش احب الناس الكيوت اللي يعني شلون ما هم يعني مو عصبيين مو يعني استفزازيين. صار يعني كلش ارتاح وياهم.
0: زين.
1: اي والله تعبانه بالعين كلش طاقه، بس والله لين احب عموري والله.
0: تحيات عموري اليج.
1: تحياتي لدكتور رشيد جميعا. هاي الاذاعه اللي والله يعني شلون ما نسيتني بحياتي والله.
0: طيب انا اشكرك يا هلا. فارس من ألمانيا. زين فارس من ألمانيا شو يقول؟ يقول دقيقة هنا طبعا. تحية إلى فارس وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب. تحية لأيضا بالنسبة إلى فارس. يقول مساء الخير، منور مهمة بمواضيعك الحلوة وخاصة اليوم. أنا كنت مسافر يقول بالسيارة من بغداد الى الموصل، وبالطريق صار حادث فشفت شخص مرمي على الطريق، شلته نقث على طريق صلاح الدين. يقول اخذته للمستشفى للطوارئ، فسالوني انت دعمته؟ قلت لا، وابتليت وقلت لهم انا بس وصلته للمستشفى مجرد مساعده. قالوا لي يمكن دعمته. قالوا هسه فاقد الوعي، من يصحى نساله؟ اذا قال مو انت هذاك الوقت نجوز عنك. يا معودين ترى مجو ابتليت وانقطع سبيل المعروف. يقول هو بعدين الرجال الثاني صار احسن واعترف مو اني اللي دعمته، وهذا الشيء صار وياي واخذوا عنواني وهويتي والحمد لله الله خلصني. وتحياتي الى مخرجنا المتألق وسلامي للجميع. هذه واحدة من الاشياء اللي احنا قاعد نسولف بيها، انه اكو اشياء تتوب من عنده. عندنا اتصال. الو.
2: صباح الورد مهيمن.
0: يا هلا بيك لما، شلونك؟
2: الحمد لله.
0: يا هلا بلما، شلونك اخبارك؟
2: والله وايد اتصل عليكم ما رديتوا.
0: ليش؟ اتصالات عندنا زخم بالاتصالات.
2: اي اوكي.
0: اي
2: معذورين.
0: يا هلا بلما، صار لك فتره ماكو، ليش؟
2: ظروف.
0: ظروف يا هندس. اوكي.
2: ايوه.
0: زين من شنو توبتي لما؟ قلت هذا الشيء بعد ما اسوي.
2: هواية اشياء.
0: مثل.
2: والابرز وهسه حاليا الكل يعني يستخدمه. هو التسوق عبر الانترنت.
0: ها قلتي بعد ما اشتري منك.
2: يعني تريد شيء وتاخذ شيء بعدين من يجيك كل شيء مختلف، حتى اللون مختلف.
0: صحيح اكو هيك.
2: والله يعني فتوبه قلت يعني مستحيل بعد. اقتنع او يعني اتسوق عبر الانترنت اونلاين مستحيل.
0: صح.
2: لان مره صارت وياي قلت بعد هاي يعني اخذت شيء جابوا لي لا القياس ولا اللون. يعني جابوا لي فدلون يعني ما ادري
0: ايه. وللامانه مو الكل ترى، ترى اكو هوايه ناس انا اعرفهم اللي يشتغلون بالعطور يشتغلون خطيه، ناس والله العظيم اوفياء وزينين ويشتغلون على باب الله ويوفرون حاجه زينه، وبس هاي الناس اثرت على ناس.
2: اي اكو اكو تطلع مرات هيك، بس كان يعني هاي هاي الشغله يعني واحد اذا ما يروح يعني يشتري ويقيس بايده وبعينه ومثل لا ياخذ يتبرد اي شيء. وبعد
0: اي
2: وثاني شغله من جيت اطلع اخذ الشاحن وياي مال الموبايل، لان يعني من يخلص الشاحن اضل مصر يعني فاحتار يعني
0: زين.
2: اي فقمت اخذ الشاحن الموبايل شحنه، تعرف الموبايل هو أكيد كل شيء يعني تخابر بيه أشياء
0: زين.
2: فالشاحنة قمت أخذها يعني داعم إنه وياي لأن ما أحب أطلب من أحد الشاحنة أو قد أطلب من، فأخذت أخذها وياي داعما.
0: طيب
2: شيئا مهمة
0: زين.
2: وأنت قلت الدين،
0: الدين إيه
2: أنا إيه أنا هم سويت لا دين ولا سلفة. السلفة دخلت بيها طبعا شهر هو اسمه شهر 11.
0: طيب
2: وشهر 11 جراها تعرف وين الحد الشهر الثاني
0: زين.
2: ام السلفة بنتها صارت عندها عملية قلت لها اوكي تخليها ابنها ابنها يريد يسافر قالت قلت لها يلا اوكي اخليها. رجل بنتها ضارب واحد سيارة
0: اي
2: وبعدين هم قالوا جزء قلت هم مخذوها يعني تعرف الجد من شهر 11 لحد الثاني.
0: هاي مو سلفة هاي، هاي عالم ست وهيبة هاي والله.
2: والله العظيم قلت بعد مستحيل أطوم هاي السلفة وياكم خلاص هاي يعني مستحيل بعد.
0: زين بعد من شنو توبتي؟ قلت أنا بعد التوبة من
2: هنا وهاي الدين وأكل الحار ما أحب أكله يعني أكل أكل الحار وبعدين صارت عندي مشكلة فتوبة بعد ما أكل أي والله أكل الحار يعني فلفل وهاي
0: حلو
2: فتوبت هاي كل أشياء بعد يعني هو يعني بس طيب. مو مال يعني أحكيها على الجو.
0: طيب طيب طيب أنا أشكرك.
2: هلا وهلا مهيمن
0: يا هلا بلومة
2: هلا
0: نورتي.

تواصلنا وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4 1 1 5. أنت من شنو أو أنت من شنو توبتي؟ أنا من شنو مثلا فتشي خلاني أنه أتوب من عنده؟ بعد شنو هذا الشيء اللي أنا خلاني أتوب من عنده تماما؟ طيب هواية أشياء، ممكن دين، ممكن قرض، ممكن مساعدة، ممكن زواج، ممكن واحد صارت عنده مثلا حالة، مثلا حب إنسانة، واحد يقول لك أنا توبت من الحب، حب إنسانة وهذا الإنسان توفت مثلا، فتوب قال لك بعد ما، على قولة محمد عبد الجبار، بعد ما أحب وعوف الحب شجاني ورجعت حبيت ته. فهي هواية حسب ما الإنسان وردات الفعل بالمواقف اللي صارت وياه. هذا اللي احنا قاعد نقوله على 09647. وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 09647700 1 1 4 1 1 5. خليكم.

0: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967700 1141715078012 1161117. وألف تحية إلى كل من يسمعنا وكل من ينضم ويانا. هواي أشياء إحنا نقول التوبة منها النوبة. أنا التوبة بعد ما أسوي فلاشي، التوبة بعد ما أحب، التوبة بعد ما أتعارك، يعني يجوز. أو يقول لك التوبة بعد ما أسرع، التوبة بعد ما أفازع. هواي كانت تصير اللي فازعون خطية بالعركة تلقى هو يوقع بيها أو يصحوا للحاجوز أو إلى آخره. ياما وياما ناس خطية ضربت طلقة، ضربت بسكينة وراحت وماتت. أكو واحد يقول لك أنا بعد التوبة من هالنوبة إذا بعد أقتني مثلا سلاح، لأن مثلا تلقى دي يحاول يجرب وما أعرف إيش وكذا. وياما وياما ناس ضربت أولاده قتلتهم. اي وهاي خاصة هذا الرمي بالعراس وناس تتكتل لا سمح الله، يعني هواي تفاصيل. فاكو واحد يصير له ردة فعل ودرس وعبرة انه انا هذا الشيء ما اسوي، ما يوالمني. ترى مو كل الناس يوقع لها الحب، ولا كل الناس يوقع لها الشراكة، ولا كل الناس يوقع لها الدين. الديون مثلا اكو ناس ما يوقع لها، ولا كل الناس مثلا توقع لها المشاكل. اكو ناس هي تحب المشاكل، ولهذا يقول لك هذا مو ثوبك. اكو ناس عيشت على المشاكل. اكو واحد لسانه صليط ومتسرع، فمن ورا لسانه وقع بهواي اخطاء ومشاكل، فيقول لك التوبه بعد انه انا اتجاوز واغلط. وخوش ولد بس لسانه يلا هيك يروح كذا. هالعالم توقفك، تعال على اي اساس انه انت تغلط او تتجاوز؟ ومو اكو هذول اللي يكتبون بالتعليقات اللي يغلطون ويتجاوزون. خلي ببالك ترى في اي لحظه انه انت يعني معرض تشوف نفسك انه لقضيه قانونيه. مو اي شفته هو لا هو يمكن هذا اليوم اليوم واحد من يعني تحية أكيد وزارة الداخلية ملقين القبض على واحد من تحت الصفة ومن هاي التفاصيل. ف كارثة كارثة. عندنا اتصال. ألو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: تحية لحضرتك بالعموري وكل كادر وجميع المسلمين.
0: يا هلا بيك، شونك؟
1: ربي يحفظك حبيب قلبي. شو أخبارك أخويا؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يسلمك. والله حقيقة هذه حبيت انه فقط انه اسلم عليك وعلى عموري فقط، لا اكثر ولا اقل. ما عندي تعليق لاي موضوع
0: حبيبي. انت محمد الورد؟
1: والله اللهم ربي يحفظك. انا مو محمد، حبيت فقط انه اسلم عليك وعلى عموري واروح. والله
0: لا اوقف اوقف يعني هو بسام بسام بسام
1: ولا بسام
0: عشان شغله
1: بلكي عمري يعرف العد.
0: هو مو هو دائما خطأ يتصل، يعني العتب على الذاكرة ما يخالف.
1: لا بالعكس، أقول لك وين أستاذ مهيمن حبيب. هذه قلت لك إذاعتي من بداية تأسيسها.
0: يسلمك. لا مو أنت صديق عزيز، ما يصير.
1: قبل تكون أنت بيها، قبل تكون أنت بيها يعني مع جل احترامي إليك
0: زين.
1: وحتى الباقين أي إذاعتي هذه غير من بداية تأسيسها لحد هذه اللحظة.
0: زين.
1: فبالعكس أنا أحبك والله بالعكس.
0: على رأسي.
1: يعني أنت اللي طري قد يكون يعني عند البعض مو مهم، لكن عند البعض جدا مهم.
0: حبيبي والله أنت.
1: مو لأن غلطان أستاذ مهم.
0: على رأسي والله. ذكرني
1: يسلم رأسك، يسلم رأسك.
0: ذكرني باسمك.
1: أنا وسام الحيالي.
0: وسام مو داقول أنا ليش قلت لك بسام؟ واتذكر اكو فشي بي وسام بسام وسام اي بالضبط
1: بي سين
0: بالضبط بي بالضبط اي اي يعني سين أي. الف ميم بي أي. بي هاي الثلاث احرف موجوده حبيبي حبيبي اسامه
1: الطرح مالتك يعني شلون الطرح مالتك جدا جميل ما بي شوائب يعني انت تطرح الموضوع سلس جدا يعني
0: حبيبي والله
1: انواني عندي هالشكل الموضوع وانت غير الكلام مالتك اللي تقوله حقيقه غير يدخل القلب دوست
0: انا يعني اتشرف والله بهذا الكلام
1: ما اسامه ما انسى اني عموري اني يعني احسه استاذي
0: حبيبي ليش؟ انت
1: اللي عشان على الاغاني اللي اللي اللي تخلي العقل يطير حقيقه
0: حبيبي والله انت
1: اي والله فعل والله عموري غير اني لا شايفك هذا ولا شايف عموري بس لكن عموري عن شلون اختيارات الاغاني غير حس انه عمره 90 سنه حبيبي بالاخراج
0: حبيبي حبيبي سلم عليك
1: وبعد لك
0: تحياته والله
1: اللهم ربي يحفظك حبيب قلبي وانا جدا اسف انه انا دخلت هالمداخله قلت لك اني ما قلت اسمي بالبدايه
0: لا بالعكس لا لا حبيبي وسام ما اتذكر بسام وسام هيك شيء
1: وبالعكس انا اتذكر مثلا قبل خميسين انت ما عشان ما شفت موجود وحتى نعم. قلت والبالي والله حقيقه
0: حبيبي والله انت والله انت انا كلش اشكرك
1: لا انا اللي اشكرك والله انا اللي اشكرك والله على على المواضيع الحلوه اي والله الجميله اي والله وان شاء الله يا ربي تصبحون على الف خير ان شاء الله
0: انت من اهله وهذا فد هداء حلو مني ومن عموري
1: جدا شاكر لكم والله اقبل الراس لكم والله
0: حبيبي
1: شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا
0: يا اهلا
1: شكرا يا استاذ
0: ختامه راح يكون كلش حلو عسل ويا صديقنا واخونا الغالي اسامه الحيالي ونقولكم تصبحون على حب وسلام انا وياكم مهم الابيض رافقنا الغالي عمر ثار في امان الله.

اذكر نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي. خلصت عمره بشي سنة واضحك ثواب

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM في كل مكان.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يشوف وديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف عالجروفه وداع صدفه ويعتني الهرش اللي بس.

لونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري، حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذت واني من طبع البداوة، تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن، تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون، ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلبه خوف، حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل، واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل، ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: رشيد 24 ساعة.
1: وبعد الحكاية دي أنا آمنت إن الحب والكراهية دول زي ما يكونوا وجهين لعملة واحدة موجودة في قلوبنا، في شخص

0: خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف

0: راجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن.
2: أعلن. على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.